0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى.

دم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الكتروني جوال كل يوم جديد.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الشوكولاتة الداكنة، هل تعلم أن الشوكولاتة الداكنة قد تكون مفيدة لصحتك؟ لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية القلب وتحسين وظائف الدماغ. اختر الشوكولاتة الداكنة ذات النسبة العالية من الكاكاو والتي تحتوي على نسبة 70% أو أكثر للاستفادة من فوائدها الصحية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم بالبيت، بالجامعة، بالشغل، وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختار اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.
2: في كتير أشياء ممكن نشتريها وننساها، بس في أشياء بتضل معنا لأنها بتحكي عنا. المنتج الوطني واحد منها، لأنه مش بس منتج، هو جزء من هويتنا ومن قصة صمودنا.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
4: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0559151541 أو 0923449414. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: وأول أوردر

جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: صباح الخير من رؤيا FM، من القلب للقلب، نحن معكم وين ما كنتم.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف، سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك، لأنه راحتك بتفرق. اختار اللي بيفهم احتياجك، ولا شي بيوقفك. سوفي معك.

0: جيسكن
1: جيسكن
2: نعمين صلح لي السيارة وأنا بصلحكم.
1: هي أم قوية
2: شو يعني؟
3: وهو بتدايروا عمته
1: فدر. أحد يجيب سيرة عمتي ها؟
3: كل عمر عمتك تحوش هنبي وتبيعهم للنوار.
1: أخذنا 700 صوت زيادة بالانتخابات.
3: روح روح بيك سرق البلدية وكشفوا بيك
2: ولك بس
4: ولك أحلى شيء
1: شعري
4: عفيكي

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يستعرض كتابه كيف أتعامل مع الهزيمة للكاتب نخيل كلاميا طرق التعامل مع الفشل والخسارة من منظور نفسي وعملي، حيث يركز على كيفية تحويل لحظات الإحباط إلى فرص للتعلم والنمو الشخصي. وينطلق الكتاب من فكرة أن الهزيمة إنما هي جزء طبيعي من حياة كل إنسان، وأن الفرق الحقيقي بين الأشخاص لا يكمن في تجنب السقوط بل في طريقة النهوض بعده. ويشرح المؤلف في كتابه هذا والصادر عام 17 و2000 ميلادي كيف تؤثر الصدمات الصغيرة والمتكررة على ثقة الإنسان بنفسه، وكيف يمكن للأفكار السلبية والخوف من التكرار أن تدفع الشخص إلى الانسحاب نحو فقدان الحافز والتقهقر والتراجع النفسي. لذلك يدعو إلى تقبل الخسارة باعتبارها تجربة مؤقتة وليست حكما نهائيا على القدرات أو المستقبل. كما يقدم الكتاب مجموعة من الخطوات العملية مثل مراجعة الأخطاء بهدوء وتحديد أسباب الفشل بموضوعية والابتعاد عن جلد الذات، إضافة إلى أهمية الصبر وإعادة بناء الثقة تدريجيا. ويؤكد المؤلف أن التعافي النفسي إنما يحتاج إلى وقت وإلى بيئة داعمة تساعد الإنسان على استعادة توازنه. ويمتاز الكتاب بأسلوبه المباشر والبسيط واعتماده على أمثلة حياتية قريبة من القارئ، ما يجعله أقرب إلى دليل عملي للتعامل مع الأزمات الشخصية. أما رسالته الأساسية فتتمثل في أن الهزيمة ليست نهاية الطريق، بل قد تكون بداية لفهم أعمق للنفس واكتشاف قدرات جديدة لم تكن ظاهرة من قبل. للاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: حضرة الشخص بيشكركم ومضطر يواصل طريقه،
1: لكن في غدا على شرفه.
0: متأسف، بالمرة الجاية.
1: ليكون زعل من البنت؟
0: يمكن ايه يمكن لا.
1: يمكن لا يمكن ايه؟
2: مأكد زعل من البنت.

0: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول. نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599-115-1541 أو 0923-44-1414. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
1: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم بالبيت، بالجامعة، بالشغل، وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختار اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.
3: مصنع وشركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
4: محمد ومطعم ومشاوي وادي الشعير، نكهة الأصالة التي تبدأ من هنا. نقدم لكم لحوما طازجة يوميا يتم اختيارها بعناية، ومشاوي على الفحم تحضر بأسلوب يجمع بين الخبرة والطعم الأصيل. ونقدم قائمة متنوعة من المشاوي واللحوم الطازجة التي تلبي مختلف الأذواق، مع اهتمام كامل بأدق التفاصيل. ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي، ولا يوجد لدينا فروع أخرى. بإدارة صابر سمارة، تليفون 0596-654-079 أو 050-908-0886. وادي الشعير، حيث يلتقي الطعم الأصيل بالخدمة التي تستحق الثقة.
5: في إنجاز جديد يسجل بكل فخر، مطعم الدجاج الملكي يحقق سبقا فلسطينيا مميزا وينال شهادة السلامة الغذائية العالمية ISO 22000، ليكون بذلك أول مطعم فلسطيني ينال هذا الاعتماد الدولي. الملكي، جودة، ثقة، والتزام بأعلى المعايير العالمية في كل طبق، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700-250-250. الدجاج الملكي بفروعه نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيرة وبلازمو للبالوع. وأول أوردر

0: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل، بس أكيد بنحس فيها. التعب، الإتقان، والرغبة إنه يوصلنا منتج نفتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك إله هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
2: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، الباطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لجنادي إنا كنا.
1: ريحة فخارة عالحطب بتغني، ومنسفنا عالسفرة بالضيف بيهلي، رقاب محشية وكرشات وفوارغ يومية، مشاوينا نار، خروف وعجل وجاج، والطعم من أول لقمة بيعدل المزاج. ادرو أوزي وللعزايم عنوان، وصواني كفتة وريش بطعم زمان، راس عصفور وكبدة عالأصول، وخرفان وإيدين محشية للكرم بتقول. للأفراح والمناسبات عنا السعر مضمون، والعزيمة من الفخارة دايما إلها لون. مطعم ومشاوي الفخارة بإدارة أبو صلاح، دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل السنديان، 0599100212 أو 0923429991. خدمة التوصيل متاحة حتى منتصف الليل. الفخارة، طعم الأصالة والكرم.
2: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل، وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختار اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.
3: مجمع الحكيم الطبي، حيث تلتقي الخبرة بالثقة، رعاية صحية متكاملة لجميع أفراد الأسرة في مكان واحد، عيادات تخصصية في مختلف المجالات بإشراف نخبة تضم أكثر من 90 طبيباً من ذوي الكفاءة والخبرة، خدمات طبية متطورة، قسم الطوارئ والمختبرات، الأشعة والتشخيص الدقيق، التصوير البانورامي، التصوير الطبقي، والتصوير بالألتراساوند، قسم المناظير، وقسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة والتقنيات. مجمع الحكيم الطبي، رعاية تستحق.

بصحون الحمص والمسبحة، المتبل والفول بخلطتنا الخاصة، وما تنسى الشكشوكة والمبعثرة والعجة وفلافلنا السخنة اللي بتفتح النفس. إفطارنا بيجمع الطعم الأصيل مع اللمة الحلوة. عرضنا الكتير مميز لطلبات الإفطار فوق 80 شيكل، رح بيكون التوصيل إلها مجاني للمصالح التجارية داخل بيتونيا. ومش بس فطور، قائمة الغداء عندنا بتناسب الجميع، من الشاورما والباشكا لطبق الرز مع البروست والجاج المشوي. موقعنا بيتونيا الشارع الرئيسي قبل دوار الفواكه. للطلب والتوصيل 0566 70 10 10. الأكل الشعبي بخير ومن عند أبو كريم غير.

أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

انا اللي عليكي مشتاق مش غيري مشتاق ليكي.

العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مش دايماً الفرق بيكون واضح من أول نظرة، بس الفرق الحقيقي بيكون بالأثر. المنتج الوطني بيدعم شغل وبيفتح بيوت وبيخلق أمل جديد. اختاره وخلي أثرك يضل.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: صباح الخير من رايا اف ام، من القلب للقلب، نحن معكم وين ما كنتم.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الابتعاد عن التدخين يعد أفضل قرار لصحتك. التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب والجهاز التنفسي. إذا كنتم مدخنين، فالبدء في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتكم ويطيل في أعماركم.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. وأول أوردر

0: الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام، أهلا بكم. مستعمرون يمنعون المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في منطقة حمروج قرب بلدة سعير شمال الخليل. مستعمرون هاجموا صباح اليوم مركبة لعائلة من قرية دير غصانة أثناء مرورها قرب قرية عطارة شمال رام الله، ما أدى إلى تحطيم زجاج المركبة وفق ما أفادت به مصادر محلية. قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين من محافظة الخليل، وذلك عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها فجر وصباح اليوم، وذلك في مدينة الخليل وبلدة بيت أولى غربا، كما داهمت قوات الاحتلال عمارة سكنية في بلدة دورة وعبثت بمحتويات عدد من الشقق دون تسجيل اعتقالات. وفي السياق شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة في الخليل، وفرضت منع تجول في عدة أحيان لتأمين اقتحامات المستعمرين للحرم الإبراهيمي الشريف بذريعة الأعياد. قوات الاحتلال تقتحم قرية المغير شمال شرق رام الله، حيث دهمت عددا من منازل المواطنين واعتادت على سكانها بالضرب، وذلك فجر اليوم بعد إغلاق مداخل القرية لساعات ومنع حركة الدخول والخروج وإطلاق قنابل الصوت تجاه المركبات وفق ما أفادت به مصادر محلية. 29 نائبا في البرلمان الأوروبي يطالبون بإدراج وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير على قائمة عقوبات حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأوروبي على خلفية إساءة معاملة ناشطي أسطول الصمود العالمي. القناة 12 العبرية تنقل عن مسؤولين أن إيران لا ترغب بالحرب لكنها تسعى لكسب الوقت وإطالة أمد المفاوضات، في حين تتزايد القناعة لدى دولة الاحتلال بأن الرئيس الأمريكي ماض في استنفاذ المسار الدبلوماسي مع طهران. وفي السياق أعلنت باكستان أن رئيس وزرائها سيبحث خلال زيارته إلى الصين مبادرة مشتركة لإنهاء الحرب بدعم صيني وجهود وساطة تقودها إسلام أباد بين الولايات المتحدة وإيران. من جهته قال الأمين العام لحلف الناتو إن دولا أوروبية مستعدة للمساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة فيه، مؤكدا إمكانية استخدام القواعد الأوروبية لدعم العمليات الأمريكية. وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 4 مسعفين وإصابة آخرين جراء استهداف إسرائيلي لمركز إسعاف في بلدة حناوية جنوبية البلاد. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو اليوم بإذن الله غائما جزئيا ولطيفا في معظم المناطق مع ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، أما خلال ساعات المساء والليل فسيسود طقس غائم جزئيا إلى صاف وبارد نسبيا. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي أس في أمان الله.
0: رايا أف أم

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: تختلف الألوان وتتنوع الأغاني بين كنوز زمان ورونق اليوم. رايا ميكس، أحلى ميكس على 99.7 FM.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
5: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: رايا دوت بي أس.
6: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

وراح.

0: اليوم بالإذاعة أنه مطعم الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني أخذ شهادة الآيزو. شو يعني الآيزو؟
1: يعني هذا المطعم بيهتم بالأكل ونظافته زي ما أنا وماما بنحرص دايما تأكله أحسن وأنظف إشي.
0: يعني مش فاهم كتير الآيزو.
1: الآيزو يعني كل خطوة بالمطبخ مراقبة وكل إشي لازم يكون نظيف وآمن. هي علي بيهتموا بأدق التفاصيل يا بابا.
0: طب شو رأيك تطلب لنا اليوم منهم بروست وبيتزا؟
1: تكرم عينك، الدجاج الملكي زاكي نظيف ومرتب، وأهم إشي بناكل وإحنا مطمنين 100%.
2: الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني حاصل على شهادة السلامة الغذائية العالمية آيزو 22000، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700 250 250. الدجاج الملكي، نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيرة وبلازم للبالوع.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: في ناس بتشتغل بصمت، بتتعب، بتجرب وبتحاول تقدم الأفضل. يمكن ما بنعرفهم بس بنقدر ندعمهم باختيار بسيط. المنتج الوطني، دعمك إلو بيوصل أكثر مما بتتخيل.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي. الجودة اختيار.
4: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الفحوصات الدورية، ينصح بإجراء الفحوصات والفحوص الروتينية بانتظام، مثل فحص ضغط الدم وفحص السكر في الدم وفحص الثدي وفحص الكوليسترول للكشف المبكر عن أي مشاكل صحية والحفاظ على الوقاية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

0: رعاية FM، الصوت الأجمل.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع دكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يعالج كتابه هزيمته فكرة الهزيمة من زاوية إنسانية ونفسية لإيفلين سولا، والصادر عام 23/20 ميلادي، كيفية تسليط الضوء على اللحظات التي يشعر فيها الإنسان بالانكسار أو فقدان المعنى، سواء بسبب تجربة شخصية أو خيبة عاطفية أو تعثر في الحياة المهنية. ويركز الكتاب على أن الهزيمة ليست حدثا عابرا فقط، بل هي بمثابة حالة داخلية قد تؤثر في نظرة الإنسان لنفسه وللعالم من حوله. وتعتمد إيفلين سولا أسلوبا تأمليا قريبا من المشاعر اليومية، فتتناول الصراع بين الرغبة في الاستمرار وبين الإحساس بالتعب واليأس، وتوضح أن كثيرا من الناس إنما يخفون هزائمهم خلف مظاهر القوة، بينما تبقى آثارها حاضرة في الداخل على شكل خوف أو قلق أو فقدان للثقة. ويشير الكتاب إلى أهمية الاعتراف بالألم بدلا من الهروب منه، لأن مواجهة الحقيقة تمثل الخطوة الأولى نحو التعافي. ومن خلال مواقف وأفكار إنسانية متعددة، تدعو الكاتبة إلى إعادة اكتشاف الذات والتصالح مع التجارب القاسية باعتبارها جزءا من رحلة النضج. الرسالة الأساسية للكتاب أن الإنسان لا يقاس بعدد انتصاراته،

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس
1: بوابة الوطن من أجلك أنت.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
3: موجز الأخبار من رايا اف ام، أهلا بكم. مستعمرون يمنعون المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في منطقة حمروج قرب بلدة سعير شمال الخليل. مستعمرون هاجموا صباح اليوم مركبة لعائلة من قرية دير غصانة أثناء مرورها قرب قرية عطارة شمال رام الله، ما أدى إلى تحطيم زجاج المركبة وفق ما أفادت به مصادر محلية. قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين من محافظة الخليل، وذلك عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها فجر وصباح اليوم، وذلك في مدينة الخليل وبلدة بيت أولى غربا، كما داهمت قوات الاحتلال عمارة سكنية في بلدة دورة وعبثت بمحتويات عدد من الشقق دون تسجيل اعتقالات. وفي السياق شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة في الخليل وفرضت منع تجول في عدة أحياء لتأمين اقتحامات المستعمرين للحرم الإبراهيمي الشريف بذريعة الأعياد. قوات الاحتلال تقتحم قرية المغير شمال شرق رام الله، حيث دهمت عدد من منازل المواطنين واعتادت على سكانها بالضرب، وذلك فجر اليوم بعد إغلاق مداخل القرية لساعات ومنع حركة الدخول والخروج وإطلاق قنابل الصوت تجاه المركبات وفق ما أفادت به مصادر محلية. 29 نائبا في البرلمان الأوروبي يطالبون بإدراج وزير أمن الاحتلال إيتمار بن جفير على قائمة عقوبات حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأوروبي على خلفية إساءة معاملة ناشطي أسطول الصمود العالمي. القناة 12 العبرية تنقل عن مسؤولين أن إيران لا ترغب بالحرب لكنها تسعى لكسب الوقت وإطالة أمد المفاوضات، في حين تتزايد القناعة لدى دولة الاحتلال بأن الرئيس الأمريكي ماض في استنفاذ المسار الدبلوماسي مع طهران. وفي السياق أعلنت باكستان أن رئيس وزرائها سيبحث خلال زيارته إلى الصين مبادرة مشتركة لإنهاء الحرب بدعم صيني وجهود وساطة تقودها إسلام أباد بين الولايات المتحدة وإيران. من جهته قال الأمين العام لحلف الناتو إن دولا أوروبية مستعدة للمساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة فيه، مؤكدا إمكانية استخدام القواعد الأوروبية لدعم العمليات الأمريكية. وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 4 مسعفين وإصابة آخرين جراء استهداف إسرائيلي لمركز إسعاف في بلدة حناوية جنوبية البلاد. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو اليوم بإذن الله غائما جزئيا ولطيفا في معظم المناطق مع ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، أما خلال ساعات المساء والليل فسيسود طقس غائم جزئيا إلى صاف وبارد نسبيا. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي أس في أمان الله.
2: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس.
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: كل مرة بتختار المنتج الوطني أنت عم بتقول أنا بهمني، بهمني بلدي وبهمني ناسها وبهمني مستقبلها، وهي الرسالة لحالها كفيلة تصنع فرق كبير.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجود اختيار،

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

يا رب. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك خير ما سألك عبدك ورسولك محمد، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.

اللهم آتنا من لدنك سلطانا نصيرا، ورزقا كثيرا، وقلبا قريرا، وقبرا منيرا، وحسابا يسيرا، وأجرا كبيرا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي كثيرا كثيرا. اللهم ببركة الصلاة عليه اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين، وعلى حوضه من الواردين الشاربين، ولسنته وطاعته من العاملين، ولا تحل بيننا وبينه يوم القيامة. اللهم دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، يا خير من سئل وأكرم من أعطى، يا جميل الصفح، يا حسن التجاوز. أحسن بالصالحات أمورنا، وطهر باليقين قلوبنا، وأضئ بالطاعة بصائرنا، وجمل بالتقوى مآثرنا، وسدد على طريق الحق والخير خطانا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على

اللهم صل وسلم وبارك على نورك الأسبق وصراطك المحقق الذي أبرزته رحمة شاملة لوجودك وأكرمته بشهودك واصطفيته لنبوتك ورسالتك وأرسلته بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنك وسراجا منيرا. اللهم صل على النور اللامع والقمر الساطع والبدر الطالع والفيض الهامع والمدد الواسع والحبيب الشافع والنبي الشارع والرسول الصادع والمأمور الطائع والمخاطب السامع والسيف القاطع والقلب الجامع، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله الكرام وأصحابه العظام وأتباعهم من أهل السنة والإسلام. اللهم صل صلاة ترضاها ذاتك على سيد أحبابك. اللهم بحنين روحه الطاهرة إليك وبحب قلبه المبارك عليك، اللهم بجمالك بجلالك بقدسك بقدرتك بعظمتك بجبروتك برحمتك بسلطانك بعظيم شأنك تولى أمرنا، يسر أمرنا احلل عسرنا اشرح صدرنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه الطاهرين وعبادك الصالحين.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم.

اللهم صل على عرش رحمتك الشاملة وبركاتك الكاملة في حضرة وحدانيتك من حيث إحاطة قولك: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فأنلنا اللهم من بركاته، وافتح اللهم أقفال قلوبنا بمفاتيح حبه، وكحل أبصار بصائرنا بأثمد نوره، وطهر أسرار سرائرنا بمشاهدته وقربه، حتى لا نرى في الوجود فاعلا إلا أنت. اللهم صل على كاف كفايتك وهاء هدايتك وياء يمينك وعين عصمتك وصاد صراطك، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا

اللهم صل على محمد في الأولين وصلي عليه في الآخرين، وصلي على محمد إلى يوم الدين. اللهم صلي على محمد حتى ترضى، وصلي عليه بعد الرضا. اللهم صل على محمد كما أمرت بالصلاة عليه، وصل على محمد كما أردت أن يصلى عليه. اللهم صل على محمد عدد خلقك، وصل على محمد رضا نفسك، وصل على محمد زينة عرشك، وصل على محمد مداد كلماتك التي لا تنفد. اللهم واعطي محمد الوسيلة والفضل والفضيلة والدرجة الرفيعة. اللهم عظم برهانه وأفلج حجته وأبلغه مأموله في أهل بيته وأمته. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورأفتك ورحماتك على محمد حبيبك وصفيك وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد بأفضل ما صليت على أحد من خلقك، وبارك على محمد مثل ذلك، وارحم محمدا مثل ذلك. اللهم صل على محمد في الليل إذا يغشى، وصل على محمد في النهار إذا تجلى، وصل على محمد في الآخرة والأولى. اللهم صل على محمد الصلاة التامة، وبارك على محمد البركة التامة، وسلم على

أسألك اللهم أن تصلي وتسلم على من خصص وعمم وأوضح وأبهم، فهو الحق والروح والنور والسراج من حيث الإبداع والاختراع والكشف والانتقال، أحمد أمرك ومحمد خلقك وأسعد كونك، والمجموع من ذلك صلاة ذاتية خاصة به عامة في جميع ألواحه الحرفية والإسمية وجميع مراتبه صلاة متصلة لا يمكن انفصالها بسبب ولا بغير ذلك، وعلى آله وأصحابه الأمهات الجوامع والخزائن الموانع، وسلم تسليما كثيرا. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات. عدد سور القرآن الكريم وآياته وكلماته وحروفه ونقطه وتفصيله وجمله وجزئياته وكلياته وشكله وهمزه وحركاته وسكناته ومعجمه ومهمله ومفصله ومجمله ومنطوقه ومفهومه ومحكمه ومتشابهه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه وإشاراته وأوامره ونهيه وعبره ووعده ووعيده وقصصه وأمثاله، وعدد ما أحصى وملء ما أحصى، وعدد الأحاديث الواردة ومن رواها والآثار.

أن تجازيه عن أفضل ما جازيت به نبيا عن أمته، وتؤتيه من الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة فوق أمنيته، وتعظم عن يمين العرش نوره بما نورت به من قلوب عبيدك، وأن تضاعف في حضرة القدس حبوره بما قاسى من الشدائد في الدعاء إلى توحيدك، وأن تجدد عليه من شرائف صلواتك ولطائف بركاتك وعوارف تسليمك وكراماتك، وتعليه به في عليين مستقرا ومقاما. اللهم واطلق لساني بإبلاغ الصلاة عليه والتسليم، واملأ جنابي من حبه وتوفية حقه العظيم، واستعمل أركاني بأوامره ونواهيه في النهار الواضح والليل

اللهم فبحق السورة المتلوة بلسان البيان أنزل صلاة وصلتك السبوحية من عرش اسمك العظيم على واحد عوالم تجلياتك القدسية الأكرم نوراني المشارق والمغارب صمداني الوجهة بك إليك في المآرب والمطالب لوح نقوش سرك المحيط الجامع لسان الأزل المفيض بكل ما شئت الأول القابل لأنواع تعييناتك العلية على اختلاف شؤونها الآخر الخاتم على كنوز إمداداتك الزكية العبد القائم بسر الغيب والإحاطة بغايات الوصل وسلم باسمك السلام الممدد القيومي عليه منك معك دائما ما دام كل ما كان وكل ما يكون وبقي تعيين أحديتك في الظهور والبطون وأشرف جمال شهودك على عوالم أمرك في الحركة والسكون وأنفقت من خزائن مواهبك ما شئت من سرك المصون وبطن عن إدراك كنهك أحد من خلقك لما كتمت من أمرك المكنون.

اللهم صل على ملائكتك المقربين وعلى أنبيائك المطهرين وعلى رسلك المرسلين وحملة عرشك أجمعين وعلى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورضوان ومالك، وصل على الكرام الكاتبين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرض. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصلى الله على الأولين والآخرين أفضل.

أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد من خلقه وزكانا بالصلاة عليه أفضل ما زكى أحدا من أمته بصلاته عليه. والسلام عليه ورحمة الله وبركاته، وجزاه الله عنا أفضل ما جزى مرسلا عمن أرسل إليه، دائنين بدينه الذي ارتضى واصطفى به ملائكته ومن أنعم عليه من خلقه. فلم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطنت نلنا بها حظا في دين ودنيا، ورفع عنا بها مكروها فيهما وفي واحد منهما إلا ومحمد عليه الصلاة والسلام سببها. اللهم أسألك أن تصلي وتسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين الذي خلقته من جلالك وزينته بجمالك وتوجته بكمالك وأهلته لرؤية ذاتك وجعلته محلاً لأسمائك وصفاتك، وقرنت اسمه باسمك وطاعته بطاعتك، محمد بن عبد الله وآله وصحبه الداعين إلى الله.

أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما أحاط به علمك وجرى به قلمك ونفذ به حكمك. اللهم يا من بيده خزائن السماوات والأرض ومن يقول للشيء كن فيكون، أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وأن تعافينا من الدين وتغنينا من الفقر وأن ترزقنا رزقا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم صلي على محمد نور الهدى والقائد إلى الخير والداعي إلى الرشد نبي الرحمة وإمام المتقين ورسول رب العالمين. اللهم أبلغه عنا السلام كلما ذكر السلام والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته.

0: بطينا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية أفهم.

0: بلدي
1: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
2: الساعة الآن 1 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
3: موجز الأخبار من رايا فم، أهلا بكم. مصادر طبية في مستشفى ناصر بخان يونس تفيد باستشهاد المواطن رأفت عادل بريكة ويبلغ من عمر 42 عاما، وقد استهدف أثناء عمله في رعي الأغنام بمنطقة الشاكوش قرب الخط الأصفر تزامنا مع مواصلة قوات الاحتلال القصف وإطلاق النار على مناطق عدة جنوبية القطاع. آليات الاحتلال وطائرات كواد كابتر تطلقان النار باتجاه منازل المواطنين والنازحين في محيط مركز شرطة الزيتون شرق مدينة غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها شرقي مخيم جباليا شمالي القطاع. آلاف المواطنين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وسط عرقلة ومنع دخول شرطة الاحتلال لعدد من الشبان لأداء الصلاة في ظل انتشار واسع لحواجز وشرطة الاحتلال بأزقة البلدة القديمة بالقدس المحتلة وعند أبواب الأقصى. بعد منع أصحابه من الوصول إليه مستعمرون يسرقون المحاصيل الزراعية من سهل ترمسعية شمال رام الله. قوات الاحتلال تنسحب من بلدة قباطية جنوب جنين بعد اقتحام آليات الاحتلال لأحياء عدة في البلدة واقتحام بعض منازل المواطنين واعتلاء أسطحها والعبث بمحتوياتها. ميليشيات المستعمرين تمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في منطقة حمروج قرب بلدة سعير شمال الخليل. وزيرة الخارجية البريطانية تؤكد بأن لندن وواشنطن تعملان على إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة مع قيادة تحالف دولي للضغط على إيران ودعم المفاوضات الجارية معها. وفي السياق أشار مصدر باكستاني إلى أن تباين المواقف بين واشنطن وطهران يعرق المفاوضات رغم استمرار التفاؤل بإمكانية التوصل إلى تفاهم مرحلي، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي عن وجود بعض التقدم في المحادثات ورفض فرض أي رسوم على الملاحة في المضيق. هذا وحذرت وكالة بلومبرغ من استمرار التوتر قد ينعكس سلبا على الأسواق الأوروبية ويزيد المخاطر الاقتصادية عالميا إذا لم يفتح المضيق قريبا. وسائل إعلام لبنانية تفيد باستشهاد عدد من المواطنين جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدتي دير قانون النهر وحناوية جنوبي لبنان، وأسفرت أيضا عن إصابة مسعفين. وفي سياق متصل واصل جيش الاحتلال غاراته وقصفه على مناطق متفرقة في الجنوب شاملت النبطية وعدد من البلدات، ما تسبب في دمار واسع بالمباني والبنى التحتية بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي المسير حتى محيط العاصمة بيروت. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو اليوم بإذن الله غائما جزئيا ولطيفا في معظم المناطق مع ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، أما خلال ساعات المساء والليل فسيسود طقس غائم جزئيا إلى صاف وبارد نسبيا. نهاية الموجز، للمزيد على الرأي دوت بأس في أمان الله.
2: رأي أفهم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: أغنيات الزمن الجميل.

0: من أول فكرة لحد ما يوصل لإيدك، المنتج الوطني بمر برحلة مليانة تعب ومليانة شغف، وانت باختيارك إله بتكون شريك بهالرحلة وسبب باستمرارها.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

وبحبك من أول دقيقة. قولوله بحبك ومتوهني حبك.

بحبه بحبه من أول دقيقة. قولوا له بحبه ومتوه نحبه

قولوا له بحبك ودوبني.

0: الجنادي إن كنا. العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: أغنيات الزمن الجميل.

0: الساعة الآن 2:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام، أهلا بكم. مصادر طبية في مستشفى ناصر بخان يونس تفيد باستشهاد المواطن رأفت عادل بريكة ويبلغ من العمر 42 عاما، وقد استهدف أثناء عمله في رعي الأغنام بمنطقة الشاكوش قرب ما يعرف بالخط الأصفر، تزامنا مع مواصلة قوات الاحتلال القصف وإطلاق النار على مناطق عدة جنوبي القطاع. قوات الاحتلال تحرق محاصيل زراعية غرب قرية المغير شمال شرق رام الله وتحتجز الشاب ضياء أبو عليا، حيث أجبرته على فتح طريق كان قد أغلقه الشبان في المنطقة، وفيما أفادت مصادر محلية بإطلاق قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز تجاه مواطنين الذين حاولوا إطفاء الحريق. مستعمرون يستولون على منزل في بلدة ترمس حي شمال شرق رام الله يعود للمواطن وديع خالد أحد المغتربين، حيث قاموا بسرقته ونصب خيمة استيطانية بجواره، فيما أفادت مصادر محلية بأنهم زرعوا وحصدوا أراضي في المنطقة الشرقية بعد منع أصحابها من الوصول إليها. مصادر محلية تفيد بمهاجمة مستعمرين فجر اليوم منزلا ومركبة في قرية برقة شرق رام الله، حيث رشقوا منزل المواطن نائل مصطفى بالحجارة ما أدى إلى تحطيم نوافذه، كما اعتدوا على مركبة تجارية وحطموا زجاجها وأغلقوا المدخل الرئيسي للقرية بالحجارة. آلاف المواطنين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وسط عرقلة ومنع دخول شرطة الاحتلال لعدد من الشبان لأداء الصلاة في ظل انتشار واسع لحواجز وشرطة الاحتلال بأزقة البلدة القديمة بالقدس المحتلة وعند أبواب الأقصى. الرئاسة الفلسطينية تدين اعتراض واحتجاز قوات الاحتلال لسفن أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية والاعتداء على الناشطين، معتبرة ذلك انتهاكا لمهمة إنسانية تهدف لإيصال مساعدات إلى قطاع غزة وكسر الحصار عنه. الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على عدة بلدات جنوبي لبنان شملت محيط زبقين وجويا في قضاء صور، إضافة إلى تول ونبطية. في المقابل أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها وفرت ممرا آمنا للملاحة في مضيق هرمز، مشيرة إلى عبور 35 سفينة خلال 24 ساعة بالتنسيق معها. وفي سياق متصل أفادت وسائل إعلام إيرانية بوجود خلافات جدية تعرقل التوصل إلى اتفاق النهائي مع واشنطن، رغم استمرار تبادل الرسائل وتسجيل بعض التقدم في المفاوضات خصوصا حول ملف اليورانيوم ومضيق هرمز. ليلا يكون الجو بإذن الله غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في الجبال ولطيفا في باقي المناطق، أما يوم السبت فيكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في الجبال وحارا نسبيا في بقية المناطق مع ارتفاع على درجات الحرارة. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي أس في أمان الله.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
4: رايا دوت بي أس.
3: رايا دوت بي أس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

0: الناس من الأحد إلى الخميس
1: برعاية جوال.
2: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. وأول أوردر

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاقتصاد تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
4: هناك أكثر من 500 مباراة إقصائية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.
5: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز ومش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
6: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
5: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي، وحب شوي هيك تفلسف وينصحني. شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له جمال

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت نقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك خلي حرمة البيت نقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها يدك فقلت له

0: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
1: برعاية جوال

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: في كتير خيارات بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: في إنجاز جديد يسجل بكل فخر، مطعم الدجاج الملكي يحقق سبقا فلسطينيا مميزا وينال شهادة السلامة الغذائية العالمية ISO 22000، ليكون بذلك أول مطعم فلسطيني ينال هذا الاعتماد الدولي. الملكي، جودة، ثقة والتزام بأعلى المعايير العالمية في كل طبق، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700-250-250. الدجاج الملكي بفروعه نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله الطيري وبلازمو للبالوع.
4: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
5: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
6: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة

نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: موجز الأخبار من رايا FM، أهلا بكم. مصادر طبية في مستشفى ناصر بخان يونس تفيد باستشهاد المواطن رأفت عادل بريكة ويبلغ من العمر 42 عاما، وقد استهدف أثناء عمله في رعي الأغنام بمنطقة الشاكوش قرب ما يعرف بالخط الأصفر تزامنا مع مواصلة قوات الاحتلال القصف وإطلاق النار على مناطق عدة جنوبي القطاع. قوات الاحتلال تحرق محاصيل زراعية غرب قرية المغير شمال شرق رام الله وتحتجز الشاب ضياء أبو عليا حيث أجبرته على فتح طريق كان قد أغلقه الشبان في المنطقة، وفيما أفادت مصادر محلية بإطلاق قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز تجاه مواطنين الذين حاولوا إطفاء الحريق. مستعمرون يستولون على منزل في بلدة ترمس حي شمال شرق رام الله يعود للمواطن وديع خالد أحد المغتربين، حيث قاموا بسرقته ونصب خيمة استيطانية بجواره، فيما أفادت مصادر محلية بأنهم زرعوا وحصدوا أراضي في المنطقة الشرقية بعد منع أصحابها من الوصول إليها. مصادر محلية تفيد بمهاجمة مستعمرين فجر اليوم منزلا ومركبة في قرية برقة شرق رام الله، حيث رشقوا منزل المواطن نائل مصطفى بالحجارة ما أدى إلى تحطيم نوافذه، كما اعتدوا على مركبة تجارية وحطموا زجاجها وأغلقوا المدخل الرئيسي للقرية بالحجارة. آلاف المواطنين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وسط عرقلة ومنع دخول شرطة الاحتلال لعدد من الشبان لأداء الصلاة في ظل انتشار واسع لحواجز وشرطة الاحتلال بأزقة البلدة القديمة بالقدس المحتلة وعند أبواب الأقصى. الرئاسة الفلسطينية تدين اعتراض واحتجاز قوات الاحتلال لسفن أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية والاعتداء على الناشطين، معتبرة ذلك انتهاكا لمهمة إنسانية تهدف لإيصال مساعدات إلى قطاع غزة وكسر الحصار عنه. الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على عدة بلدات جنوبي لبنان شملت محيط زبقين وجويا في قضاء صور، إضافة إلى تولين ونبطية. في المقابل أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها وفرت ممرا آمنا للملاحة في مضيق هرمز، مشيرة إلى عبور 35 سفينة خلال 24 ساعة بالتنسيق معها. وفي سياق متصل أفادت وسائل إعلام إيرانية بوجود خلافات جدية تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي مع واشنطن، رغم استمرار تبادل الرسائل وتسجيل بعض التقدم في المفاوضات خصوصا حول ملف اليورانيوم ومضيق هرمز. ليلا يكون الجو بإذن الله غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في الجبال ولطيفا في باقي المناطق، أما يوم السبت فيكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في الجبال وحارا نسبيا في بقية المناطق مع ارتفاع على درجات الحرارة. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي أس في أمان الله.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
4: رايا دوت بي أس
3: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
4: من أجلك أنت.
5: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
6: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
5: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع، بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
6: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
7: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
5: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مالتشات، بالبي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
8: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
6: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
5: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
6: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
7: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
0: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي اس.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: مجمع الحكيم الطبي، حيث تلتقي الخبرة بالثقة، رعاية صحية متكاملة لجميع أفراد الأسرة في مكان واحد، عيادات تخصصية في مختلف المجالات بإشراف نخبة تضم أكثر من 90 طبيباً من ذوي الكفاءة والخبرة، خدمات طبية متطورة، قسم الطوارئ والمختبرات، الأشعة والتشخيص الدقيق، التصوير البانورامي، التصوير الطبقي والتصوير بالألتراساوند، قسم المناظير وقسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة والتقنيات. مجمع الحكيم الطبي، رعاية تستحقها. بالحكيم، الحكمة الصح. نستقبلكم يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 مساء. نابلس، قرب دوار زواتا. تليفون 1700 160 170، واتساب 970 594 780 008.
2: ريحة فخارة عالحطب بتغني، ومنسفنا عالصفرة بالضيف بيهلي، رقاب محشية وكرشات وفوارغ يومية، مشاوينا نار، خروف وعجل وجاج، والطعم من أول لقمة بيعدل المزاج. الدروقوزي وللعزايم عنوان، وصواني كفتة وريش بطعم زمان، راس عصفور وكبدة عالأصول، وخرفان وإيدين محشية للكرم بتقول. للأفراح والمناسبات عنا السعر مضمون، والعزيمة من الفخارة دايما إلها لون. مطعم ومشاوي الفخارة بإدارة أبو صلاح، دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل السنديان، 0599100212 أو 0923429991. خدمة التوصيل متاحة حتى منتصف الليل. الفخارة، طعم الأصالة والكرم.
3: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592 990 175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
4: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات، التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الفحوصات الدورية، ينصح بإجراء الفحوصات والفحوص الروتينية بانتظام، مثل فحص ضغط الدم وفحص السكر في الدم وفحص الثدي وفحص الكوليسترول للكشف المبكر عن أي مشاكل صحية والحفاظ على الوقاية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا.

0: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها نوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. حين ترتفع الكرة فوق الشبكة تبدأ الحكاية، حكاية لاعب فلسطيني آمن بأن الشغف يصنع المستحيل فحول موهبته إلى رحلة نجاح وإنجاز. في الملاعب المحلية كان حاضرا بقوة، يقاتل على كل نقطة ويقود فريقه نحو البطولات حتى أصبح اسمه علامة فارقة في عالم الكرة الطائرة الفلسطينية. نجمنا اليوم هو راني عصفور، لاعب المنتخب الوطني ونادي سنجل سابقا.
3: بدأت مسيرتي الرياضية من عمر 10 أعوام في فريق براعم نادي سنجل، ثم انتقلت فيما بعد إلى فريق الأشبال إلى أن التحقت في صفوف الفريق الأول. تم تحقيق إنجازات عديدة في بطولات محلية كبطولة الدوري والكأس والسوبر، وعلى صعيد الكرة الطائرة الشرقية أيضا تم تحقيق إنجازات عديدة لنادي سنجل على مستوى الوطن طيلة الفترة السابقة.
2: بقميص منتخب فلسطين للكرة الطائرة حمل حلم الوطن إلى البطولات المختلفة وقدم أداء يعكس روح اللاعب الفلسطيني المليئة بالعزيمة والإصرار.
3: بدأ مشواري في المنتخبات من عام 2004 من خلال مشاركات عديدة على الصعيد العربي والإقليمي وتمثيل فلسطين بالكرة الطائرة الشاطية، إلى أن انتقلت لمرحلة الاعتزال والتفرغ للتدريب في الأندية المحلية والمنتخبات الوطنية، والآن أحمل شهادة الدكتوراه ومحاضر دولي في هذه اللعبة. مشاركتي مع المنتخب الفلسطيني تمثل واجب ومهمة وطنية، ولنا الشرف في رفع اسم وعلم فلسطين في المحافل الرياضية الخارجية.
2: مسيرة لم تكتب بالصدفة، بل صنعت بالتعب والالتزام وحب الرياضة ليبقى راني عصفور نموذجا يحتذى به.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

0: دعمك يكون حقيقي مش بس كلام. ابدأ بخطوة بسيطة، اختار المنتج الوطني بكل مرة بتقدر، لأنه التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجود اختيار.
2: سمعت اليوم بالإذاعة أنه مطعم الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني أخذ شهادة الآيزو. شو يعني الآيزو؟
3: يعني هذا المطعم بيهتم بالأكل ونظافته زي ما أنا وماما بنحرص دايما تأكله أحسن وأنظف إشي.
2: يعني مش فاهم كتير الآيزو.
3: الآيزو يعني كل خطوة بالمطبخ مراقبة، كل إشي لازم يكون نظيف وآمن. هي علي بيهتموا بأدق التفاصيل يا بابا.
2: طب شو رأيك تطلب لنا اليوم منهم بروست وبيتزا؟
3: تكرم عينك، الدجاج الملكي زاكي نظيف ومرتب، وأهم إشي بناكل وإحنا مطمنين 100%.
4: الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني حاصل على شهادة السلامة الغذائية العالمية آيزو 22000، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700 250 250. الدجاج الملكي، نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيرة وبلازم للبالوع.
5: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.
6: يعالج كتابه هزيمته فكرة الهزيمة من زاوية إنسانية ونفسية لإيفلين سولا، والصادر عام 23/20/1000 ميلادي، كيفية تسليط الضوء على اللحظات التي يشعر فيها الإنسان بالانكسار أو فقدان المعنى، سواء بسبب تجربة شخصية أو خيبة عاطفية أو تعثر في الحياة المهنية. ويركز الكتاب على أن الهزيمة ليست حدثا عابرا فقط، بل هي بمثابة حالة داخلية قد تؤثر في نظرة الإنسان لنفسه وللعالم من حوله. وتعتمد إيفلين سولا أسلوبا تأمليا قريبا من المشاعر اليومية، فتتناول الصراع بين الرغبة في الاستمرار وبين الإحساس بالتعب واليأس، وتوضح أن كثيرا من الناس إنما يخفون هزائمهم خلف مظاهر القوة، بينما تبقى آثارها حاضرة في الداخل على شكل خوف أو قلق أو فقدان للثقة. ويشير الكتاب إلى أهمية الاعتراف بالألم بدلا من الهروب منه، لأن مواجهة الحقيقة تمثل الخطوة الأولى نحو التعافي. ومن خلال مواقف وأفكار إنسانية متعددة تدعو الكاتبة إلى إعادة اكتشاف الذات والتصالح مع التجارب القاسية باعتبارها جزءا من رحلة النضج. الرسالة الأساسية للكتاب أن الإنسان لا يقاس بعدد انتصاراته، بل بقدرته على تجاوز لحظات الضعف وعدم السماح للهزيمة بأن تتحول إلى هوية دائمة. فحتى أكثر التجارب قسوة قد تحمل فرصة لإعادة بناء النفس بطريقة أكثر وعيا وقوة. للاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الصناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: موجز الأخبار من رايا FM. أهلا بكم. دبابات الاحتلال تفتح نيران أسلحتها الرشاشات تجاه منازل الأهالي في شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، فيما أفادت مصادر طبية عن إصابة طفلة برصاص الاحتلال شمال مخيم لبريج وسط القطاع، كما أصيبت مواطنة برصاص الاحتلال بمخيم جباليا البلد شمالي قطاع غزة. مستعمرون يحرقون عشرات أكياس التبن وشبكات مياه في منطقة خلة خضر الفارسية بالأغوار الشمالية، فيما تمكن طواقم الدفاع المدني من إخماد النيران. قوات الاحتلال تحرق محاصيل زراعية في قرية المغير شمال شرق رام الله، حيث احتجزت الشاب ضياء أبو عليا وأجبرته على فتح طريق غرب القرية، فيما أطلقت الرصاصة وقنابل الغاز تجاه المواطنين الذين حاولوا إخماد الحريق وفق مصادر محلية. قوات الاحتلال تنصب بوابة حديدية جديدة على مدخل البلدة القديمة بمدينة الخليل، فيما أطلق مستعمرون مواشيهم في أراضي المواطنين بخربة الحلاوة بمسافر يطا جنوب الخليل، حيث اعتدى مستعمرون على الأهالي بالخربة. مواطنون أدوا صلاة الجمعة في منطقة وادي قراد في خربة طانة قرب بلدة بيت فوريك شرق نابلس رغم تهديدات الاحتلال والمستعمرين. الأونروا تفيد بتفاقم كارثة صحية في غزة، مشيرة إلى أنه أكثر من 125,000 حالة عدوى جلدية سجلت بين يناير ومايو 2026 بسبب انتشار الفئران والطفيليات. الأمين العام للناتو يؤكد أن حرية الملاحة في مضيق هرمز تمثل أولوية للحلف، مشيرا إلى اتفاق وزراء الخارجية على دعم إبقاء المضيق مفتوحا وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي والملاحة البحرية. وفي السياق، أفادت وسائل إعلام إيرانية بتوجه قائد الجيش الباكستاني إلى طهران للقاء مسؤولين كبار، بينما أعلنت الخارجية الإيرانية تمسكها بحقها في الاستخدام السلمي للطاقة نووية. ميدانيا، أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف مربط مدفعية إسرائيلية في بلدة العديسة جنوبي لبنان بالتزامن مع غارات إسرائيلية على بلدات جنوبية وذوي صفارات الإنذار في مستعمرات شمال دولة الاحتلال خشية تسلل المسيرات. أما اقتصاديا، حذرت تقارير دولية من تداعيات خطيرة لاستمرار أزمة مضيق هرمز مع ارتفاع أسعار النفط وتزايد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي. ليلا يكون الجو بإذن الله غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في الجبال ولطيفا في باقي المناطق، أما يوم السبت فيكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في الجبال وحارا نسبيا في بقية المناطق مع ارتفاع على درجات الحرارة. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي اس في أمان الله.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
4: رايا دوت بي أس.
3: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

0: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

اهدنا بالهدى وزيننا بالتقوى واغفر لنا ما مضى. إلهنا لا قوة لنا على سخطك ولا صبر لنا على عذابك ولا غنى لنا عن رحمتك ولا قوة لنا على البلاء ولا طاقة لنا على الجهد. يا أملنا ويا رجاءنا ويا خير مستغاث ويا من سبقت رحمته غضبه ويا سيدنا أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا إنابة المخلصين وخشوع المخبتين وأعمال الصالحين ويقين الصادقين وسعادة المتقين ودرجات الفائزين. اللهم آمين آمين يا أرحم الراحمين. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

وسيدنا، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا الله، سبحانك ما شكرناك حق شكرك يا الله، سبحانك ما أعلى شانك يا الله. إلهنا، إنا نسألك كما هديتنا للإسلام أن لا تنزعه منا حتى تتوفانا مسلمين وأنت راض عنا. إلهنا، ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، فلا يخفى عليك شيء من أمرنا. إننا البائسون الفقراء المستضعفون الوجلون المشفقون المعترفون بذنوبهم، نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنبين الأذلاء، ندعوك دعاء الخائفين الذين خضعت لك أعناقهم وذلت لك أجسادهم وفاضت لك أعينهم، أن لا تجعلنا أشقياء وأن تكون بنا رؤوفا رحيما.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية أفهم.

0: لما نحكي عن الفطور الصح يعني مطعم أبو كريم. دلل حالك بأطيب صحون الحمص والمسبحة، المتبل والفول بخلطتنا الخاصة، وما تنسى الشكشوكة والمبعثرة والعجة وفلافلنا السخنة اللي بتفتح النفس. إفطارنا بيجمع الطعم الأصيل مع اللمة الحلوة. عرضنا اللي كتير مميز لطلبات الإفطار فوق 80 شيكل رح بيكون التوصيل إلها مجاني للمصالح التجارية داخل بيتونيا. ومش بس فطور، قائمة الغداء عندنا بتناسب الجميع، من الشاورما والباشكا لطبق الرز مع البروست والجاج المشوي. موقعنا بيتونيا الشارع الرئيسي قبل دوار الفواكه. للطلب والتوصيل 0566 70 10 10. الأكل الشعبي بخير ومن عند أبو كريم غير.
1: مش مهم قديش المنتج صغير، المهم الأثر اللي بتركه. المنتج الوطني هو دعم حقيقي لشباب عم بتحاول، ولمصانع عم تكبر، ولبلد بدها توقف ع إجريها.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: مصنع وشركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599 036 70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.

نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
2: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.
3: ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير، نكهة الأصالة التي تبدأ من هنا. نقدم لكم لحوما طازجة يوميا يتم اختيارها بعناية، ومشاوي على الفحم تحضر بأسلوب يجمع بين الخبرة والطعم الأصيل. ونقدم قائمة متنوعة من المشاوي واللحوم الطازجة التي تلبي مختلف الأذواق مع اهتمام كامل بأدق التفاصيل. ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي، ولا يوجد لدينا فروع أخرى. بإدارة صابر سمارة، تليفون 0599-654-079 أو 050-908-0886. وادي الشعير، حيث يلتقي الطعم الأصيل بالخدمة التي تستحق الثقة.

ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامسة مساءً

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاقتصاد تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
2: هناك أكثر من 500 فورة اقتصادية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.
4: لا وقت للبحث.
5: لا وقت للبحث.
4: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
5: راية.بي.أس.
4: الوطن في صفحة واحدة. راية.بي.أس.
0: الساعة الآن 5 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من راية FM.
6: موجز الأخبار من راية FM. أهلا بكم. دبابات الاحتلال تفتح نيران أسلحتها الرشاشات تجاه منازل الأهالي في شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، فيما أفادت مصادر طبية عن إصابة طفلة برصاص الاحتلال شمال مخيم البريج وسط القطاع، كما أصيبت مواطنة برصاص الاحتلال بمخيم جباليا البلد شمالي قطاع غزة. مستعمرون يحرقون عشرات أكياس التبن وشبكات مياه في منطقة قلة خضر الفارسية بالأغوار الشمالية، فيما تمكن الطواقم الدفاع المدني من إخماد النيران. قوات الاحتلال تحرق محاصيل زراعية في قرية المغير شمال شرق رام الله، حيث احتجزت الشاب ضياء أبو عليا وأجبرته على فتح طريق غرب القرية، فيما أطلقت الرصاص وقنابل الغاز تجاه المواطنين الذين حاولوا إخماد الحريق وفق مصادر محلية. قوات الاحتلال تنصب بوابة حديدية جديدة على مدخل البلدة القديمة بمدينة الخليل، فيما أطلق مستعمرون مواشيهم في أراضي المواطنين بخربة الحلاوة بمسافريات جنوب الخليل، حيث اعتدى مستعمرون على الأهالي بالخربة. مواطنون أدوا صلاة الجمعة في منطقة وادي قراد في خربة طانة قرب بلدة بيت فوريك شرق نابلس رغم تهديدات الاحتلال والمستعمرين. الأونروا تفيد بتفاقم كارثة صحية في غزة، مشيرة إلى أنه أكثر من 125,000 حالة عدوى جلدية سجلت بين يناير ومايو 2026 بسبب انتشار الفئران والطفيليات. الأمين العام للناتو يؤكد أن حرية الملاحة في مضيق هرمز تمثل أولوية للحلف، مشيرا إلى اتفاق وزراء الخارجية على دعم إبقاء المضيق مفتوحا وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي والملاحة البحرية. وفي السياق أفادت وسائل إعلام إيرانية بتوجه قائد الجيش الباكستاني إلى طهران للقاء مسؤولين كبار، بينما أعلنت الخارجية الإيرانية تمسكها بحقها في الاستخدام السلمي للطاقة نووية. ميدانيا أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف مربط مدفعية إسرائيلية في بلدة العديسة جنوبي لبنان بالتزامن مع غارات إسرائيلية على بلدات جنوبية وذوي صفارات الإنذار في مستعمرات شمال دولة الاحتلال خشية تسلل المسيرات. أما اقتصاديا حذرت تقارير دولية من تداعيات خطيرة لاستمرار أزمة مضيق هرمز مع ارتفاع أسعار النفط وتزايد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي. ليلا يكون الجو بإذن الله غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في الجبال ولطيفا في باقي المناطق، أما يوم السبت فيكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في الجبال وحارا نسبيا في بقية المناطق مع ارتفاع على درجات الحرارة. نهاية الموجز. للمزيد على راية.بي.أس في أمان الله.
0: راية FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الضيف الرائع كل أحد الخامسة مساء
1: برعاية جوال.
2: متابعينا أهلا وسهلا فيكم على أثير الراديو، راديو رايا وشبكة رايا الإعلامية وبرعاية جوال في هذه الاستضافة الجديدة بودكاست ضيف الرايا في هذه المساحة الدافية وفي هذا البيت الكبير. خلونا نبلش الحكاية. ضيفنا اليوم شاب طموح مختلف جريء وشريك في عدد من البرامج والمشاريع وشريك ومؤسس لشركة ABA Agency وأيضا ومؤسس منصة إديو برو التعليمية. كثير من التجارب والتي تتحول إلى فرص. مرحب بالسيد سامر البتاوي، أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا فيك وجميع المستمعين،
2: يسعد مساك وشكرا لتلبية الدعوة. ويعني هذا بشرفنا في ضيف الرأي تكون عندنا. أنت مش ضيف، أنت محلي سامر يعني صراحة.
3: شكرا،
2: يسعدك.
3: هذا من لطفك.
2: الله يخليك. يعني سامر، كيف شايف البلد؟
3: يعني هذا أفضل جواب إنك تضحك، لأنه أنت مش عارف إنه أنت تجيها، تجيها من هون، تجيها من هون، تجيها من هون. بس هاي بلدنا بالآخر، هذا أهم شيء لازم نكون عارفينه، وأحلى إشي فيها إنها بلدنا.
2: إحنا مرات بندور على قصص في البلد عشان نقول هاي البلد وإحنا قاعدين فيها. يعني قبل كم من يوم كان في سنجل بعد اعتداءات المستوطنين، الحملة اللي صارت بشكل خلينا نحكي شعبوي سريع. وتاني يوم كمان كانوا الناس موجودين بالشارع بتقول البلد لسه بخير.
3: نعم نعم، هذا كتير مهم. يعني هذا أكثر أكبر مثال أنت حكيته اليوم. اليوم أنت عمالك بتطرح مثال بوجود الاحتلال، وهذا كمان تحدي مضاعف لناس عم بتعيش في بلد المفروض انها تشعر بالامن والامان بشكل متواصل. يعني اليوم انت لو ما في عندك احتلال واحتجت وصار معك ظرف زي هذا، مش بالضروره يكون مستوطن اخذ الغنمات ودمر الدنيا. ممكن انت زحلقت، عملت حادث، صار معك شيء، انحرقت دارك لا سمح الله، بدون ما يكون في حدا له دخل بالموضوع.
2: دور الحمايه الاجتماعيه،
3: هذا هو مجتمعنا، هذه بلدنا. يعني الحمد لله رب العالمين، بالرغم من انه نسبة الشباب كبيرة جدا، اي بما معناه انه نسبة الشباب الكبيرة جدا هي بتعتمد على التكنولوجيا في المعرفة وفي الثقافة ومن خلال الموبايل، لانه اليوم لحد عمر 30 هذا لما انولد مع تلفون عمليا.
2: صحيح.
3: كل هاد وما تغيرت نظرة شبابنا لهويتنا ولا بلدنا.
2: نعم.
3: ولا مجتمعنا،
2: وان شاء الله بتضل يعني. نعم. رغم التحديات الموجودة.
3: بيتا يعني بلدي، قريتي، المكان اللي ربيت فيه والمكان اللي درست فيه، خلصت فيه المدرسة، المرحلة الدراسية كاملة. يعني فيها أشياء جميلة جدا، فيها أشياء كانت لها علاقة في البدايات، فيها ناس خلينا نحكي كانوا جزء من المعرفة، جزء من الخبرة، جزء من الدروس اللي لازم الواحد يستفيد منها. بس بيتا إذا بدنا نيجي نحكي عنها مش كسامر، هي بلد عظيمة بناسها بكل من فيها دون استثناء.
2: وبيتا كان لها نصيب كتير كبير في موضوع مقاومة الاستيطان من جبل الصبيح لاعتداءات المستوطنين اليومية اللي كانت على بيتا، ويمكن من أولى القرى اللي تعرضت لهجمات المستوطنين كانت بيتا.
3: نعم.
2: ومحيطها طبعا. نعم. يعني اليوم يعني اليوم الصبح كنا نحكي إنه من يوم الخميس لليوم الأحد بطلنا قادرين نعد عدد القرى والتجمعات السكانية اللي تم استهدافها. نعم. من المستوطنين.
3: نعم.
2: بيتا بتجربة بيتا، واليوم أعتقد كمان بيتا فيها جزء من هذه الحماية الاجتماعية واللجان الشعبية
3: طبعا،
2: وكانت من البدايات الناس اللي تشكلت اللجان.
3: يعني خلينا نحكي ما قبل 7 أكتوبر هي بدأت الهجمة على بيتا. وبيتا مرت بكثير مراحل لها علاقة بموضوع الاستيطان. وإذا بتتذكر بال 87 القصة الأولى لبيتا على جبل العرمة، اللي بوقتها استشهدوا 2 من خيرة شباب البلد بهذاك الوقت، وبهذاك الوقت انقتلت مستوطنة كانت عن طريق الخطأ من قبل المستوطنين، وتم اتهام شباب بيتا وأهل بيتا، وانهدمت بيوت من ضمنهم دار سيدي اللي انهدمت بهذاك الوقت، ومن ضمنهم خالي مثلا اللي سجن وكان حيبعد، وعدى مراحل لحد ما وصل لمرحلة. يعني مثلا هذا كمثال، خالي هشام دوكات واحد من الناس اللي أسسوا الشبيبة الطلابية. من هون بدأت كل هاي الأشياء. بس تعني نحكي على كيف الناس في بيتها بتشوف بيتها. صراحة بتشوفها محصنة من جميع الجهات، ولكن لما بتنظر على جهة جبل صبيح وشو عم بصير والتوسع وكل يعني خلينا نحكي كل المظاهر اللي عم بتصير هناك من قبل المستوطنين، تشعر هيك ب خلينا نحكي بأسى بألم، لأنه هي من القرى خلينا نحكي القليلة جدا على مستوى فلسطين اللي ظلت بدون ما يكون حواليها مستوطنات أبدا، بالرغم من علو جبالها مثل جبل العرمة ومثل جبل صبيح. يعني جبل العرمة هو أعلى تقريبا من جبل جرزيم وعبال، بتتلج هناك في جبل صبيح في جبل العرمة، بس ما بتتلج مثلا على مستوى القرية. انت بتوقف على جبل صبيح بتشوف نابلس، بتشوف حوارة، بتشوف بيتها، بتشوف عوارتها، بتشوف عقرب، بتشوف أصرين، بتشوف قبلان، بتشوف زعتر، بتشوف كل شيء على راس هذا الجبل.
2: هذا المكان الاستراتيجي،
3: هذا يعني مثلا على المستوى الشخصي هذا المكان انا بحب اقعد انا وستي الله يرحمها اللي توفت السنة الماضية بشهر واحد. كنا هاي كان نروح كل فترة نقعد على الجبلات، هوايات، منظر، خضار، القرية، الهدوء، السلام والأمان. هلا اليوم بطلت تشعر بهذا الشيء للأسف الشديد.
2: للأسف يعني وهذا زي ما بقولوا بالفلاحين سبر وداير، بس لا شك إنه يعني على الأقل إحنا مؤمنين إنه يوما ما إنه هذا راح توقف وترجع كل شيء.
3: نعم، وراح نضلنا مؤمنين بهذا الشيء، لأنه بيتها أنا يعني وكل الناس خلينا نحكي مش شهادتي، يعني بيتها مش راح تحتاج شهادة حدا منها. كل فلسطين بتشهد لبيتها إنها درس من دروس المجتمعية ومن الدروس اللي بتتصدى وبتتحدى وبتقاوم، مش بس كقرية والناس اللي فيها، حتى كمان الأشخاص اللي موجودين فيها حققوا نجاحات كبيرة في كل القطاعات وفي كل المجالات.
2: في شباب ما شاء الله عليهم يعني
3: بيتها حققت كل هاي النجاحات صراحة. يعني في أسماء معروفة مثل دكتور أبو عادل، مثل محمد خبيصة، مثل كثير كثير كثير كثير، يعني شو بدي أعد بصراحة.
2: ما شاء الله عليهم.
3: عدد سكانها حاليا 16,000، بس بتقدر تعد أسماء كثيرة
2: صحيح
3: ناجحة وساعرة البلد. أعطيك مثال صغير، بواحد خمسة كنا بنصلي في جبل صبيح، كان بهذا التاريخ هو يصادف السنوية الأولى لاستشهاد أخوي، فكنا بنصلي هناك. أحد الأشخاص حكى إنه إحنا بدنا نبني في هاي المنطقة مسجد ومدرسة ونسميهم باسم في جبل صبيح، نسميهم باسم شهداء جبل صبيح. ما مر أسبوع أو أسبوعين كان الطابق الأول جاهز والصب جاهزة. كله هذا من خير أهل البلد، ما في حدا أجا من برا البلد أعطى، بس في ناس تانيين برا البلد سمعوا عن هذا الموضوع قالوا بما إنه لبيتها وما إنه للناس ببيتها جاهزين، وفي ناس أجت قدمت، اللي قدم مال واللي قدم بطون واللي قدم كذا وكذا، بس ما أخدش الموضوع أسبوعين. تخيل،
2: شوف هذا يعني هذا الحال قصة،
3: هذا قصة جميلة جدا، والناس القائمين عليه كمان ناس جميلين جدا. يا دول الناس بيصحوا الصبح كل همهم بيتها، بيلفوا بشوارعها، بيلفوا بجبالها، بيشوفوا مين متضايق، مين صار معه كذا، مين زعلان من فلان عشان يصلحوا بيناتهم. انت بتحكي كمان على مستوى قرية 16,000 نسمة مش 4,000. طب هدول الناس اللي بيصحوا كل يوم الصبح بيعملوا كل هذا الشيء من وين بياخذوا راتب؟ هذول ممكن يكونوا متقاعدين، ممكن يكونوا خلينا نحكي لمؤسسات داخل بيتها، بس هم عمليا ما بيجوا يميزوا والله هذاك ابن العيلة الفلانية ولا هذاك ابن الحارة الفلانية، لا، بتعاملوا انه هذا ابن البلد ان كان باولها ولا ان كان باخرها.
2: نعم. وفي ذكرك الشهيد
3: علاء او العلاء خلينا نحكي
2: العلاء.
3: شوف يا صديقي العزيز، اذا بدنا نذكر علاء بطريقة صحيحة، هو صار بالنسبة لي مصدر قوتي حاليا كسامر، كذلك الأمر هو مصدر قوة للعائلة كلها، والأهم من هذا كله هو مصدر قوة للفريق اللي موجودين بالشركة معي، لأنه كان بيشتغل معي. علاء أصغرنا وبعدها بتيجي أختي الصغيرة. يعني علاء لما انولد وبلش يصير عمره 3-4 سنين أنا كنت بشتغل وكنت صاحب قرار وكنت كل هاي الأمور بالنسبة لي هو ابني، من جامعته لمدرسته لتصرفاته لأصدقائه لحد ما فتحنا الشركة أنا وشركائي، إجا اشتغل معي وبلش معي وكمل معي. ولما روح على بيته كان 1-5، هو روح 30-4 يوم أربعة، يوم الخميس كان عرس صاحبه بهذا التاريخ. شوف 1-5، دير بالك تاريخ كتير مميز حتى بالنسبة لإلي، مش بس انه تاريخ استشهاد على حاله. روى روح حضر عرس صاحبه وطلع بعدها على النادي عشان يجهزوا للفاردي نسميها احنا الفاردي اللي هي لفة السيارات عارش لو انت تسمى في كل مكان اشي تاني وبدهم يأرجلوا قالوا الجيش اجا نزلوا طلعوا من النادي بوب بوب بوب بوب خمس ست سبع رصاصات اللي هم في علاء الله يرحمه صار شهيد من ضمن الأشياء الحلوة اللي انت بتشعر فيها بعلاء حقيقة راح ما خلى ولا اشي عليه وكمان ولا اشي له يعني دخل ضيف طلع ضيف عشان هيك برجع بحكي لك هو مركز قوة يعني بديش احكي عشان والله اخوي وكذا وانه انا متعاطف وكل هاي الامور بس الجنازة اللي صارت في بيته يوم الجمعة بواحد خمسة او باثنين خمسة جنازة ما بعتقد انها يعني ممكن تتكرر بس ان شاء الله انها بتتكرر لكل شهدانا لانه احنا لسه
2: حبل الحجر
3: يعني صرنا يعني نوصل لمرحلة بهذا الموضوع ايمان انه يعني احنا رعيان ربنا يعني بالاخر احنا ضيوف مارين
2: يعني حتى يعني بالحديث عن علاء الله يرحمه الشباب الزملاء بالشغل بالشركه عندكم يعني وانا التقيتهم بعد انا ما يعني ما حصل لي الشرف اني تعرفت على علاء الله يرحمه يعني بس انه بحديث الشباب عن علاء صراحه يعني ويوم البيت الاجل كان هون كمان في الحديث اللي صار وانا سعيد انه اسمع انه كمان انه هاي القوه اللي اكتسبتها من رحيل علاء حتى
3: خلينا أحكي لك يمكن منظور الأشياء كان قبل علاء بالنسبة لي مرتبط بالمادة نوعا ما يعني كان تقييم الأشياء أنه والله هاي إذا بتكلف إذا هاي صعبة والله هذا الشخص أنا بديش أتعرف عليه لأنه كذا هذا كذا هذا لا بديش أزعل فلان بديش أزعل بديش كذا اليوم لا النظرة صارت مختلفة تماما لا منظور الحياة ككل أنا على المستوى الشخصي
2: أتحول
3: أنه كل شيء nothing وكل شيء ممكن وكل شيء سهل وكل شيء فيه تحديات بس هي تحديات ما بتستاهل منك حتى انك تغضب ولا بتستاهل منك انك تفكر بتستاهل منك انك تضبطها تنظمها تمشي على بلان واضحة مبينة تآمن بنفسك وتآمن بالناس اللي حواليك
2: على موضوع البلان وهذا يمكن كثير من شبابنا اليوم بنقصوا موضوع التخطيط لوين رايحين أنا شو بدي هذه أسئلة مش بسيطة هي أسئلة عميقة للأسف اليوم
3: طبعاً.
2: شبابنا بوصلوا سن التوجيه ومش عارف شو بده سامر لمنك وصلت لأي بي شو نطنطت
3: شوف أول إشي ما بينفع تحكي عن سامر لحاله سامر في معاه خلينا نحكي جيش وفي بظهره كمان قادة يعني يملكوا خبرة قوية جدا محلية ودولية بالمناسبة بس خلينا نقول انه انا لما بلشت حياتي العملية بشكل حقيقي بعيدا عن قبل والله انا اول شغل اشتغلتها في حياتي كنت ابيع جريدة على بسكليت كنت كل يوم الصباح على بسكليت اوصل 100 عدد جريدة وانا في هذا ايام في بيتها واروح على المدرسة وكنت انا مسؤول اداء المدرسية وكل هاي الامور يعني فعاليات متواصلة كنت اشتغل شغل معين اني اجهي شليات كنت اشتغل في الحسبة في الخضرة في ما نضلش اشي ما اشتغلناش فيه بس هذه كلها كانت عشان تبني فاليوم انا بحكي لك ابنك ودي روح شغله اي شيء افتح له بصنة في الشارع وروح شغله في الخضرة مش عشان والله خلينا نحكي كيف بيحكوا بهدله لا خليه يروح يتعرف على الناس خليه يروح يعمل نتوركينج خليه يتعلم ثقافات جديدة الثقافات مش بس دولية ثقافات كمان محلية يعني من حارة لحارة ثقافة تختلف من بيت لبيت ثقافة تختلف
2: أنا في هذا الموضوع بحترم يعني أهلنا بالخليل والخلايلة معروف عنهم أنه بطلع ابنه من هو صغير على الشغل مش عشان يشتغل مش عشان يجيب مصاري
3: عشان يتعلم
2: عشان يندك عشان يعرف يحكي مع الناس عشان يعرف يخاطب الناس عشان يعرف وين المشكلة وين الصح وين الكبير وين الصغير بطلع عنده مجموعة من المفاهيم لا يمكن يأخذها من أي مكان آخر
3: بنية تحتية أنت اعتبرها بنية تحتية يعني اليوم أنت قديش يعني خلينا أحكي لك ببساطة شو الفرق بين سنين الخبرة وسنين الخدمة فرق شاسع
2: طبعا
3: فرق ضخم جدا لأنه سنة خبرة تساوي 10 سنوات خدمة خدمة يعني كل يوم الصبح أنت تعمل نفس الإشي والله أنا بطلع الساعة 8 بمسك هالختم بعمل كذا بعمل كذا بعمل كذا ما عجبتنيش بسأل مديري بجاوبني بعمل كذا بعمل كذا بروح بتغدى بنام بصحى بحضر تلفزيون ولا الأرجيلة كل احترام هذا اسلوب حياة هذا مش اشي غلط
2: لكنها خدمة
3: لا هذا اسلوب حياة هذا هو صح ولا انا قررت هيك مش لانه هو مش ذكي ولا لانه هو مش شاطر هو قرر انه يعيش هيك وحقه في ناس تقول لك أصلا مرتاح وفي ناس عم تتعب بتقول لك أنا بحسده أصلا للي عم يبني سنوات خدمة. أنا شو ما جراسي قعد أفكر وأعمل خبرة وأروح أتعلم شيء جديد وراح أضر فيديو ساعتين عشان أتعلم شغلة ألاد. وسنين الخبرة هي عبارة عن معمارية لإلك، يعني بنية تحتية متكاملة. والله أنا شفت هدول النوعية من الناس اللي بيشتغلوا بهذا القطاع كيف بيفكروا، وأنا شفت هدول الناس اللي هم ثقافتهم كان في تحذير أنه ما تتعاملش معهم، شفتها وجربتها وشفت الغلط فعلا وانتبهت أنه أنا وقعت بالغلط. واسمع كمان، واغلط اغلط، لأنك إذا ما غلطت ما بتكون تعلمت. ما بعتقد والله شفت والله أنا تعلمت من غلط أحمد، لا يعني مش راح أتعلم من غلطك أحمد.
2: تفرق كثير،
3: تفرق كثير
2: لما تنقرس،
3: لما تنقرس تفرق كثير كثير كثير كثير كثير، وبرجع بأكد أنها كثير. فاليوم أنت ما تخاف على ابنك، لا خليه يروح يطلع، خليه يروح يجرب، خليه يروح ومش ضروري تلزق فيك. بس اليوم ابنك لما بصير عمره 12-13-14 بصير تعلقه فيك أكثر من تعلقه بأمه.
2: صحيح.
3: بصير يطلع على تصرفاتك وعلى حركاتك وعلى كل هاي الأشياء. وما بعتقد أنه في أب في الدنيا ما بيتمنى أنه ابنه يكون أحسن منه.
2: لا طبعا.
3: طبعا هذا أمر طبيعي جدا.
2: فوين نطلت؟
3: أنا بلشت حياتي موظف حكومي بال 2011-2012. أنا كنت موظف في المجلس القضاء الأعلى في المركز الإعلامي القضائي لسنة وعشر شهور. وبتذكر القصة بيومية، أنا كنت عقد حتى، يعني مش موظف دائم. فكان كنت موعود بهذاك الوقت بإني أكون موظف دائم.
2: كنت في بيتك يعني.
3: وما زبطت. وبصراحة
2: لحسن الحظ.
3: يعني بهديك اللحظة أنا كمان كنت بحكي لحسن الحظ. مش لا سمح الله انه مكان سيء ولا ناس سيئين، بالعكس
2: في ناس الفرص.
3: في ناس تذكر اسمائهم هناك، علموني وطوروني وساعدوني واعطوني اشياء اطور حالي منها. اذكر اشخاص محترمه جدا مثل فارس سبعني كان مدير المركز الاعلامي هناك، وشخصيات كثيره موجوده هناك لها كل الاحترام. بس صراحه وصلت مرحله انه ما ضل شيء جديد اعرفه. فهمتني؟ يعني اخذت تدريبات، صرت أخبار صحفية، مقابلات، تصوير ستيل، تصوير فيديو، كل هدول الأشياء تعلمتهم هناك وكنت بعملهم هناك. بهذا الحكي حكالي تعال أنت صار في عندك أسد، صار في عندك خبرة جديدة،
2: صرت تشوف أنه هذا المكان يعني ما بيشبهك، أو على الأقل يمكن يكون صغير عليك بالطموح.
3: باختصار وباختصار سنة زيادة هي تضيع وقت. تكرار تكرار، كيف نحكي خدمة بتصير
2: في لحظة أخذ قرار.
3: في لحظة
2: يعني كثير مرات بنقول أنا في لحظة كان يجب أن أخذ فيها قرار.
3: أخذت قدمت استقالتي بسبب زعلي إنه والله ما زبطش تثبيتي، ليش يعني ليش ناس هذا، وتعرف كيف هذا أمر طبيعي جدا. وقدمت استقالتي وروحت خلص عقد. أنا مش أعطيكم 30 يوم ولا أعطيكم 15 يوم مثلا، أنا مش موظف رسمي. وإجوا علي البيت، كان في مؤتمر وكان في كذا وأشياء لازم أسلمها، بتعرف زعلان. ورجعت وتم وعدي بأفضل وكذا وكذا وما زبط، وقدمت استقالتي مرة تانية. وما زال لي أصدقاء رائعين جدا جدا جدا جدا جدا هناك ومحترمين، وما زالوا وعلى تواصل مع البعض منهم، ولكن أحترمهم جدا. بعد هيك صحت لي فرصة بار تايم ميديا أوفيسر مع جمعية أصالة. وهون إذا بدي أستذكر الشخص اللي فعلا أعطاني إكسبيرينس وما بينفع يعني أغمض عيني وما أذكر اسمها، السيدة ريم عبوشي. هذه الإنسانة خلينا أحكي لك يمكن غضبت علي 1000 مرة من أصل 1000 ومرتين، بس بالألف هدول علمتني في كل مرة، علمتني شيء جديد. أنت بتطلع على إدارة لشركة إقراض وشركة وفيها جنبها جمعية، وأنا كنت بالجمعية وفيها أكثر من 50 موظفة وموظف، وبتحكي عن قطاع غزة وبتحكي عن في كل الضفة فروع وإلى آخره، وبتحكي عن سيدة عندها خبرة طويلة جدا، إن كان مع الدونرز، إن كان مع البارتنرز، إن كان مع البنفشيريز، كمان هي برضو إنسانة بنت حالة عشان تيجي تعطيك الخبرة. هاي الإنسانة أنا أكن لها كل الاحترام وتقدير، وهاي المؤسسة أكن لها كل احترام وتقدير. بوقتها كانت وما زالت السيدة رجاء حمايل برضو من الناس المميزين جدا في حياتي، وكل الأفراد الموجودين هناك دون ذكر أسمائهم من سيدات وشباب. على فكرة كنا 55 كنا اثنين شباب بس انا وماهر درباز بهذاك الوقت.
2: هي لساته بنفس التوزيع تقريبا يعني.
3: هاي المؤسسه بعد سنه اجى عقد مع الجي اي زد، فانا اشتغلت مع الجي اي زد، صرت لوكال اكسبرت من جي اي زد لصاله، صرت فول تايم. قعدت 4 سنين هناك، هدول 4 سنين عملوا لي خبره كثير كبيره. بالاربع سنين هدول انا لفيت العالم تقريبا، بالاربع سنين هدول انا عملت نتوركينج كبيره ما بنكرها، بالعكس بقدرها وبحترمها ودائما بحكي انه هاي المؤسسه ساعدتني بان افهم اشياء جديده. لما اخذت قرار بانه انا لازم اترك، كمان مره كنت واصل للماكسيموم، انه اكثر من هيك
2: خلص.
3: يعني شو البوزيشن اللي ضل؟ انا وصلت لادفايزر، شو البوزيشن اللي ضل؟ اكون مدير جمعيه، ما بينفع، لازم اومن. ما ضل بعديها ستيب، ما ضل خطوه. يعني حتى اللي بدها تيجي كمديره عشان تسلم، هي بتسلم منك عبين ما مثلا تيجي، ما ضل. فاليوم انت بتحكي اذا بدك تكون في مكان بيكون في حريه لإلك، هيك بدك تنطلق،
2: بدك تطلع على درج لفوق
3: 100%. بصراحة بتذكر تركت بدون أي بلان، بس أنا عارف لأن شو بدي، وعارف لشو بسعى، وعارف إنه في دائما إشي أعلى، وعارف إنه أنا بالآخر أنا محتاج يكون عندي بزنس من الآخر، مش عشان يكون عندي فلوس مباشرة، عشان أعرف أخذ راحتي، عشان أسمح لمخي إنه يطلع من هاي الغرفة. يعني اليوم انت مقيد بوظيفتك 1 2 3 4، ممنوع تعمل اكثر من هيك، ولكن بوظيفه اخرى، بوظيفه وليس صاحب بزنس، بوظيفه اخرى مسموح لك تبدع. بقول لك صاحب البزنس بقول لك انا ما دخلني، انا جايبك مبدع، خد انطلق، افتح الابواب كلها، كبر، صغر، جيب، ودي. هاي المساحه ما بتنعطى، ما حدا بيقدر يعطيك اياها، مش دائما،
2: مش دائما الفرصه تاخذها.
3: فبلشت ابيع بسيارتي، حط والله رول اب من هون، بانر من هون، برينتينج من هون، كذا، بفهم بهذا المجال، وعلاقات، وقالوا في كذا اصحاب، انت عم بريك علاقات،
2: ما شاء الله الكوميونيكيشن عندك كثير عالي
3: الحمد لله. وهاي الكوميونيكيشن اهمها انها تكون مبنيه على المصداقيه. هلا اللي ببالك مش بالضروره انه يشوفها مصداقيه، ممكن يشوفها ايش ثاني، لانه هو اسلوب حياته هيك، هو اسلوب حياته مش مبني على المصداقيه، هو ما بيتعامل معك هيك، فمش دائما انت كمان تصطدم باشخاص عندهم نفس الموضوع. فمن هذا المنطلق أو من هذا المكان اتصلت بسيد حسام عطوط، اللي هو يملك خبرة أكثر من 30 سنة، وهو اليوم مدير في سيسكو للميدل إيست والشرق الأوسط وتركيا، وبالمهندس مونس أبو صفا. قلت له أنا عندي مشروع 1 2 3 4 تكلفته لا تتجاوز 300,000 شيكل، مطبعة صغيرة على قدنا هلد. والله ساهمنا من هون من هون من هون، أسسنا الشركة وبلشنا بمطبعة، رأس مالها 300,000 شيكل. يعني 300,000 شيكل هدول منهم 240 معدات، والباقي بضاعة، وإنك أنت تمشي حالك بأول كم من شهر. وبلشنا 3 أشخاص، أنا والمهندس مونس معي بالشركة، حسام مشون ومحمد السايس اللي هو اللي بلش معنا ولليوم معنا، يعني هو يعتبر العمود الفقري للشركة اليوم. مطبعة، وبلشنا شوي شوي، عملنا أول، خلصنا أول سنة 2018-2019، دخلنا بال2020 بلشنا نتوسع شوي شوي، بلشت شوي شركات تعرفنا، برينتينج بس برينتينج. أجت كورونا. أجت إيش؟
2: كورونا. هاي الكورونا اللي أجت لكل الناس.
3: حرفياً عشان أنا هلأ يعني أكون معك صادق، أنا ما لطمت، أنا خدت أحط راسي على هيك، إيدي على راس أحكي في فرصة. أنا هيك أنا بشوف المشكلة بشوف فيها فرصة. هذا يعني هاي من ضمن الأشياء المميزة. وعارف إنه هاي الشركة كمان 5 سنين وين، وإحنا عارفين إنه هاي الشركة كمان 10 سنين وين. يعني مش بس فيزيبيليتي ستادي كأرقام، كمان كرؤية، كاسم بالسوق، كاسم بالمنطقة كمان. هلا كورونا تيجي بتقول لك لحظة، أنا بدي منك 2 سنين فرؤية على حالك انت وخططك ورؤيتك وكل هاي الامور،
2: ريح
3: حرفيا. اللي عملته عشان انا اكون صادق بهذاك الوقت، وين في انا ولا شيء، وصلت مسج لكل الكلاينتس انه احنا شغالين، احنا لا شغالين ولا قادرين نطلع من البيت، فبرن عليك البنك الفلاني في عندك اجتماع هيئه عامه. اوكي، بس طلعوا لي تصريح عشان اعرف اتحرك. طلعوا لك تصريح بتروح بتفتح الشركه، بتجيب الشباب، بتجيب من هناك تعمل كذا. فبلشت الناس تعرف لما تشوف الصور على السوشيال ميديا انه والله احنا عملنا اجتماع هيئه عامه للبنك الفلاني، عملنا
2: كمان شغالين.
3: هاي عين عليك، هذه النقطة، وصلنا مسج للسوق انه احنا يا جماعة موجودين، مع انه احنا بنشتغل يدوب ساعة في اليوم، حقيقة عشان تكون بالصورة. وإذا بدنا نروح على الشركة بنروح منسكر حالنا كورونا وممنوع حدا يروح وممنوع حدا يجي. كانوا ماضينا ببجي الناس يعني. واحد من الناس اللي لعبت ببجي قلت ايش بتصير؟
2: بتعرف مش أنا
3: هو مش شاطر فيها كمان أنا يعني عشان تكون بالصورة. ففي كورونا بلشت الناس تعرفنا مين أجا بفترة كورونا على السوق. هون نحكي عن أسماء كبيرة في البلد. مش هداوي. طيب مش هداوي بلش يسأل طب مين شغال في البلد؟ عن مين بنفع تعمل بحث بهداك الوقت؟ فيش غير إيه؟ مش لأنه مش موجودين الشركات، لا بالعكس موجودين وأكبر منا بعشرات المرات بهداك الوقت وقادرين يحملوا مش هداوي وعشرة زي مش هداوي بهداك الوقت. لكن
2: بس الظهور اللي كان مبين بين الناس وبين الشركات وبين هذا القطاع إيه
3: بالضبط. وإيش عندك؟ لقى في عندك خدمة الطباعة، خدمة الهدايا، خدمة التصميم، وفي مكتب على جانب، وفي إدارة، وفي مش مطبعة يعني بطلت مطبعة، بلشت تتحولها شوي شوي أنت لكوميونيكيشن. لوين رؤيتك؟ يعني رؤيتنا كانت أنه نوصلها بالآخر لأهم ايجنسي ماركتينج مش بس في فلسطين، في الشرق الأوسط، وما زالت عندنا هاي الرؤية وراح نحققها إن شاء الله. اليوم إجا عندك مش هداوي، ومش إذا بتتذكر مشروع مش هداوي ما ضل حدا في فلسطين كلها ما زميش مش هداوي.
2: طبعا
3: كانت حملة ضخمة جدا، كان افتتاح ضخم جدا، حتى إحنا نفذنا كل الأشياء الداخلية في مش هداوي، من ساينج، من من من أرمات، من لبس، من هدايا، من سوشيال ميديا، كل شيء بخطر على، من تصوير للمنتجات، كل شيء بخطر على بالك. في أشياء إحنا ما كنا لسه نشتغلها صرنا نشتغلها، في اشياء احنا ما كنا بنعرف نعملها صرنا نعرف نعملها. ما بنفع والله انا بس بشتغل هذا المايك، لا يا اخوي المايك مو في سماعه وفي ستاند، انت بتبيع مايك طب ليش الستاند بتبيعوش؟ فاهمني؟ يعني انت اليوم بدك تروح تشتري هذا المايك
2: خدمه كامله
3: بالضبط، لانه اليوم العميل محتاج منك خدمه. فخلينا نحكي انه هاي سنه الكورونا او لما تحكي عن مشروع كبير زي مش هداوي بصراحه هو منقذ طبعا. ما بنحكي عن رقم صغير. بعديها الايفنتات كلها واقفه في البلد في كورونا. أطلقنا أول إيفنت كان بشهر 8/22 لا ينسى وما زال حتى اليوم صدى في البلد، اللي هو إطلاق منتجات لروش بوزي. كانت في مزرعة فراس ناصر الدين مع صديقي العزيز جدا شادي ناصر الدين، وهذا الشخص يعني بلش معي في حياتي قبل الشركة بالمناسبة، وهذا من الناس الناجحين بالمناسبة كمان ويقدر. هون إحنا عم نحكي عن عملنا إيفنت وعملنا كامبين وفي مجال الماركتينج. وانت حبيبي وين رايح؟ انت عمرك سنتين اوكي، بس انا الوحيد الموجود بالسوق. مش لاني الوحيد، لاني عم بتحرك مش كسامر، كشركة كاملة
2: ببذل جهد. يعني انا ما بعتقد انه في حدا في الدنيا ببذل جهد وبروح جهده السودان.
3: شكرا.
2: ولا يمكن، اذا ما جاش هلا بيجي بعدين.
3: ولما اشتغلنا هاي المشاريع كم كان عددنا؟ لن نتجاوز الخمسة. حتى بهذاك الوقت كان الشاشات والترسات وهذا كله اوت سورسنج كنا نجيبه، مش زي اليوم اسيت موجود عندنا. كان وهنا نقدم بصراحه اكبر تحيه لحدا كان داعم وصديق واخ بهذاك الوقت، ابو الشريف
2: الله يسهل عليه.
3: الله يسهل عليه اليوم في البرازيل مبسوط ومكيف. انا مثلا زعلت من ابو الشريف ومن كثير اصدقاء اللي سافروا لهم، كثير ناس زعلت منهم، بس بالاخر هذا قراره بدك تحترمه عليه. بس أنا زعلت مش لأنه أنا والله راح أشتاك له، لا عادي ما هنا إحنا بدنا نمشي وبالآخر راح نشتاك ماشي. أنا زعلت أنه فرط بفكرة أنه يضل يتحدى اللي عم بصير في البلد، لأنه إحنا قاعدين في البلد وراح نضلنا قاعدين في البلد، هاي بلدنا.
2: أنا صبر 40 سنة يعني والله سهل عليه. وكل أحوالهم نوجه له تحية أبو الشريف يعني من الناس اللي كمان يذكر بالخير يعني، والناس المجالدين في البلد.
3: صحيح
2: يعني.
3: صحيح.
2: وقدر يعمل إشي معين يعني، وإن شاء الله نتمنى له التوفيق في البرازيل.
3: نعم.
2: ABA قدمت أشياء مختلفة فعلا فترة الكورونا، وأنا واحد من الناس اللي تفاجأت إنه أنتوا كنتوا تشتغلوا مش هداوي، وبالصدفة عرفت طبعا.
3: صحيح.
2: لأنه حجم الشغل صراحة وما كنت بعتقد إنه ABA قادرة إنها تعمل كل هذا الشغل، ولكل مجتهد نصيب يا صديقي يعني.
3: الحمد لله.
2: أنا دائما بقول يعني ما في إشي بيجي ببلاش يا جماعة الخير، ما في إشي بيجي صدفة، فيش شيء، في حراث، في شغل،
3: ما في إشي اسمه حظ، ما في إشي اسمه صدفة، في إشي اسمه في فرص. الفرص معبين، الفرص مليانة مليانة مليانة
2: سيد،
3: مليان فرص
2: سيد الفرص.
3: بس إذا أنت عمليا بدك تتخيل الفرص هي عبارة عن سمك موجودة في البحر بدك ترمي سنارتك. أنت لما اخترت نوع الطعم عشان ترمي فأنت مختار نوع سمك معين.
2: صحيح.
3: مش مختار الرحت،
2: مش على البركة.
3: ما رميت السنارة على
2: فيش شي على البركة.
3: أيوة فيش يعني والله رميت السنارة طلع لي حوت. كيف ما اسمهاش مش هيك؟ حتى لو حظ بزبطش السنارة بتطلعش الحوت من البحر أبدا. بس هون احنا بنحكي عن انه انت بنيت اسم. اي نعم ما بنيت انكم بهذاك الوقت ضخم انه انت تربح فيه لانه انت جاي في كورونا انت عم تدفع على على ولا شيء. فانت هون بلشت ترجع
2: انت انجو بنفسك بديك يعني المرحله ويخلف عليك. طبعا الحقيقه بعدين حرب الاباده حرب 7 اكتوبر وما لحقها لليوم طبعا احنا
3: تعرف كم كان عدد موظفين الشركه في شهر 10/2023 في 7 اكتوبر؟ كانوا 24 عدد التيم الموجود في الشركه. وفي من 3 في 2019
2: ل
3: 24 في 7 اكتوبر. بنحكي هيك بكل بساطه. شوف احنا وين كنا بنحكي عن نواة. اليوم نحكي عن شركة مساحة 600 متر كانت مساحتها 200 متر. اليوم لما اجت 7 اكتوبر نرجع اسمع هي اجت زي الكف. اجت كورونا يوم السبت انا يوم الخميس كنت فيلد انا والتيم عم بنحضر لسلسلة ايفنتس في الضفة الغربية. سلسلة رام الله نابلس طول كرم سلفيت سلسلة لا مؤسسات وبنوك وأشخاص وأفراد وإلى آخره مؤسسات كبيرة وشركات كبيرة. عشان نكون صادق معك كان عندنا كمية أوردرز لأكتوبر لحاله 2023 مليون شيء
2: دروب داون كله نزل.
3: تعرف أنا عم بشوف المشاهد والناس كلها مصدومة وأنا بجمع التيم بقولهم إن نكمل الموكب 3D يتسلم للكلاينت. كلهم عم بيطلعوا عليهم مجنون أنه دي يعمل إيفنت بهذا الوقت. انت عارف شو بيصير؟ اول يوم وثاني يوم وثالث يوم اول يوم وثاني يوم وثالث يوم وانا عم بحضر بالاخر قلت خلص لا شكلهم بتصير حرب. تخيل يعني ما استنيت لسه قلت خلص ده اكمل شغلي. فانا فعلا كملت شغلي سلمته للكلاينت وانا قلت له بدك تعمل ايفنت تعمل بدكش تعمل ايفنت ما تعملوش سلمت اللي علي بالاخر. والحمد لله رب العالمين بهديك الفتره هون شو لك تعمل؟
2: بلشت
3: يا لاين انا بحكي لك
2: هلا
3: انت عندك لا زيبك لسه ما جيناش على البرو. انت عندك شركه وعندك تيم وعندك كل شيء بدك اياه بس في حدا بيحكي لك من هون وطالع في الشغل يا معلم
2: يا بتدور على بديل يا بدك تروح على اونلاين.
3: هذا السؤال بدك تساله لمئات الشركات اللي اغلقت ابوابها روحت موظفينها عملت 30% وعملت 70% وعملت 50% انيل من كورونا كان وهذا عمل ضرر كتير كبير. احنا ما استغنينا ولا عن اي فرد من العائلة تاعتنا. ربنا الله اثنين او ثلاثة هاجروا
2: تركوا البلد
3: مش تركوا الشغل تركوا البلد كلها تمام. كان وما زال لي صديق بعزه جدا وبحترمه جدا وهو يعني دخلنا مع بعض في في في عمل ما ولكن ما تكمل للأسف الشديد الدكتور نديم جودة. بصراحة هذا الشخص مليء بالمعلومات مليء بالعلم تحكي عن 3 ماستر وواحد دكتوراه وا وا وا وا إلى آخره ومعرفة. وكنت أنا بهذاك الوقت عم بدرس بال22 كنت مبلش ماستر فيوتشر AI ماركتينج بجامعة إسبانية أونلاين اسمها نيكس يونيفرسيتي سنتين بتخلص بشهر 4/24 وهذا الشخص باحث وكذا. فإحنا أنا بدرس من هون وهو بيعطي من هون نقعد مع بعض ونبلش نحكي في موضوع الـ AI وشو بيعمل الـ AI وإيش هو الـ AI. أنا لما كنت بدرسها كنت بدرسها عشان الـ Future Marketing مش عشان الـ AI عشان نكون صادق معك
2: بس له علاقة بشغلك
3: 100%. فكنا بنشتغل مع بعض يوتيوب بال23 عم بقولك بنهايتها وفي بداية الـ24 كنا بنصنع الأصوات اللي بننشرها على اليوتيوب من خلال AI صور موسيقى أغاني voice over. سجلنا يا زلمة قصص قليلة ودمنا بآلاف الصفحات كنا الشباب اللي بيطبعوا ونزلناهم عدناهم على الكمبيوتر يعني بيطبع يا عمي أنا شغلتي طبية انت شو بتاعدنا على الكمبيوتر تعال اتعلم كيف هذا بينعمل. نزلنا وعملنا بعدين هذا الموضوع خلينا نحكي انه بدك تستنى نتائجه لفترة طويلة اللي هو يوتيوب ومشاهدات وكذا الناس ملتهية بالحرب وكل هاي الأمور. فهون حكيت طيب أنا الذكاء الاصطناعي بال23 أنا حكي بال23 هي 23 بطلع منه صورة بطلع منه فيديو بطلع أي شيء بدي إياه بعمل لي إياه بعمل لي إياه ملف بعمل لي كذا كان بأياميها تشات جي بي تي وليوناردو و 11 لابس وسونو
2: ولسه بديك الأيام كان لسه الاي اي مش معروف
3: نهاية 23 بداية 24 ما كانش في غير هدول الأربع منصات في العالم مين كانت قبليهم من جيرني أنا بنحكي عن منصات يمكن لليوم في ناس تعرفهم مش هدول أول منصات بدأت في العالم واحدة بتعمل صوت اللي هو بدل الإذاعة واحدة بتعمل موسيقى وأغاني بدل اللي بيغنوا واحدة بتعمل صور وفيديو أو صور ورانوي كانت تعمل فيديو وتشات جي بي تي كان بيعمل المحتوى بس روح تفرج على على الوضع هناك كيف سيء روح تتفرج على المحتوى مقارنة باليوم سيء اليوم انا بحكي مع الاي اي عمل لي صوره 1 2 3 4 بقول لك تفضل سيء فدخلنا بالاي اي فبلشت افكر انه طب هل انا بس مستهلك يعني بالاخر هم عاملين كل هذا عشان انا اكون مستهلك عشان انا اضل ادفع اشتراكات واطلع صوره واطلع فيديو واطلع محتوى لا انا بفهم انا بفهم كيف
2: اجي كيف ممكن تكون انت جزء من الاي اي الموجود كيف ممكن انت تطوع الاي اي لاشي في راسك او لشغلك
3: شكرا انا مش مهندس بس انا بدي اروح افهم شو يعني معماريه شو يعني رقائق شو يعني فيرجن 1 وفيرجن 2 وفيرجن 3 لمعماريات الذكاء الاصطناعي بدي اروح افهم شو قصه شركه انفيديا اللي بلشت بالتسعينات في السي بي يو وهي اللي اوجدت ما يسمى بالجي بي يو والجي بي يو اليوم اللي بنعمل منه العملات الرقميه واللي بنعمل منه الاي اي واللي بنعمل منه اي شيء ممكن يخطر على بالك في علم الكمبيوتر اليوم العملات الرقميه هي مصدرها الجي بي يو الاي اي وكثير امور ثانيه لها علاقه بالجيمنج مثلا
2: طب. انا بدي اقفز معلش
3: اقفز
2: بدي اقفز على ايديو برو صراحه لانه انا يعني بداهمنا الوقت ولا معني كثير احكي عن ايديو برو
3: نحكي عن ايديو برو بصراحه لما قعدت افتش على هذا الموضوع انه شو بينفع نستفيد من الذكاء الاصطناعي غير انه نكون مستهلكين تشات جي بي تي كيف نعمل تعالوا فهون طلع في عنا مصطلح اسمه ايجنت وبنفس الوقت هذا المصطلح اليوم صار اسمه ايجنتك هذا الايجنت يا سيدي العزيز انت بتعطيه مادة معينة بتعلمه اياها وبصير تسألوا عليها وتناقشوا فيها يعني اليوم كيف حالك يا احمد تفضل هذا الكتاب 60 صفحة تفضل افهمه واحفظه ولما تخلص احكي لي تيجي علي بعد شهر تقول لي انا فاهم كل كلمة في هذا الكتاب حسألك وتساعدني تعلمني حرفيا هذا المعنى الحقيقي للايجنت اذا بدنا نبعد عن الخوارزميات وعن التكنيكال وعن الانجينيرينج فطب يلا تعال نجرب خذت اول تجربه تعال نجرب نعلمه المنهاج الفلسطيني فشلت اول تجربه صراحه فشلت فشل ذريع حتى مع الناس اللي اشتغلت معهم فشل ذريع تماما بخمسة خمسة بعد استشهاد علاء باربع ايام وهون بحكي لك مصدر القوه وعشان هيك بحكي لك ناش ننسى هذا التاريخ غيرت الناس اللي بيشتغلوا معي في هذا المجال تروا معاكم 48 ساعة ندي فيرجن جديدة بتعمل 1 2 3 4 لهم المهندسين هذا شغلهم أنا شغلي أنا أطلع الفكرة وأوجد الحل كان هون رؤيتنا أو رؤيتي إنه غزة كيف بتعلموا في موبايلات وفي انترنت وفي كذا وفي كذا وفي كذا بس كيف بتعلموا
2: مش مدارس
3: مش مدارس مش كتب مش مناهج مش معلمين فيش شيء طب هلهم يدخلوا على الموبايل ويحكوا هم والاي اي على الأقل يكسبوا أي معلومة ممكن يستفيدوا منها وفعلا طلعنا الفيرجن الأولى ب 25 شهر 6 خلينا نحكي شهر 10 تم إطلاقه بشكل رسمي في المنتدى الوطني العاشر مع مجلس الإبداع والتميز مجلس الإبداع والتميز كل الاحترام لأنهم كمان برضو قرروا تبنيها وخضنا أكثر من نقاش وكان مؤخرا قبل أسبوع بأنهم معنيين أن يدخلوا شراكة في إيديو برو بنسبة لا تقل عن 10% ومعنيين كثير لأنه اليوم كمان إيديو برو انتقلت وراحت وإجت وراحت وإجت اليوم صار بنحك عنها في الإمارات اليوم عملنا عنها مشروع ريليتد لإلها في الأردن عملنا مشروع تاني لهون في البلد وبعدين في مشاريع يعني
2: كمنصة تعليمية عن طريق الذكاء الاصطناعي
3: عن طريق الذكاء الاصطناعي الفيرجن 2 هي كانت عبارة تفضل هاي المنهاج الفلسطيني تعلمي وأي شخص بيدخل بيعمل أكاونت صف تاني رابع خامس سادس بيحكي مع مين مع مساعد ذكي وجينا عملنا هيكلية كاملة بأنه الـ AI تعال خد مادة الكتاب بس خد كمان الكريكولم تبع المعلم هيعملنا كمان اي اي معلم. خد الكريكولم تبع المدرسه من اي اي مدرسه، خد الكريكولم تبع المديريه، خد تبع الوزاره، عملناه هاي الهيكليه كامله. وتم عرضها بشهر 11/2025 في مؤتمر البتراء، وانا بقدم كل احترامي وتقديري لدكتور افنان المؤمني رئيس المؤتمر. بعدين الاي اي عم بتطور كل يوم
2: سريع، كل يوم.
3: بنحكي انا طب احنا يا جماعه ليش بنقلب حالنا، بنقول له روح اتعلم بعدين تعال وتعب حالك وتجيب عشرات المهندسين يشتغلوا هذا الشغل ويعمل ليرنينج. احنا ولا حدا يعمل ليرنينج، ما بدي ولا حدا من طاقم المهندسين يكون ليرنينج، ما بلزم. زمان كان بلزم في ال 24-25. كل اللي مطلوب هلا نعمل ايجنتك مختلفه تماما، هي نفسها ايديو برو، بس كل ما هنالك انت اليوم تدرس ماستر في كلية في الصين، او بتدرس صف سادس بفلسطين، او بتدرس بي اي في الاردن، او في اي دولة في العالم، او في اي مدرسة، او في اي كلية، او في اي جامعة، اعمل اتاتشمنت للمادة تاعتك لايديو برو، وايديو برو مباشرة تتحول لمساعد ذكي سبيشالي للمادة تاعتك.
2: يعني هو
3: انت اللي تعملها ليرنينج مش انا.
2: هو بيعمل معالجة، يعني هو بروح بجيب المعلومة بعالج لك إياها، بقدم لك إياها بطريقة تكون سهلة عليك وذكية.
3: عملنا agent academy education، بس هذه كل القصة. education يعني بتعطيه مادة خلال 15 ثانية، كيف الكتاب اللي أعطيتك إياه تروح اللي فيه شهر وترجع
2: شهر.
3: هذا بعد 15 ثانية برجع بقول لك تفضل شو بدك أساعدك بالكتاب اللي أعطيتني إياه، شو الأسايمنت اللي عندك، شو النقاش اللي بدك نتناقش فيه، من وين بدك نبلش، بس اسأله سؤال برا الكتاب بقولك لا لحظة أنا ما بعرف بس بقدر أعرف، بس أنا متعلم على الكتاب تبعك، على المنهج تبعك، بدك تطلعني برا معلوماتي راح تتلخبط. فهمتني؟ يعني يوم بنفع المعلم تعلم رياضيات وجغرافيا، يعني تشات جي بي تي شو أسباب الهلوس اللي فيه؟
2: لا أنا بدخل على 100,000 قصة
3: شو
2: خش بعضه
3: يعني بروح يجيب لك جواب، بروح يجيب لك يعمل 100,000 كتاب بحلله وبعدين بجاوبه. لا أنا معلمه على الكتاب تبعك، على الكريكولم تبعك، أنت اللي بتقرر شو الكريكولم بدك إياه.
2: الله إنه هذا مش للمعرفة العامة، هذا للدراسة.
3: طيب سألوني في الجمعة الماضية في المؤتمر العقبة لما أطلقنا الفيرجن رقم 3، طب أنا في عندي كمان مادة أعطي له نفس الإيجنت واسألوا عن المادتين خلص. أنت اللي عمل ليرنينج، أنا ليش أجيب مهندسين وتعب حالي ونعمل ليرنينج؟
2: هو دوره روح يجيب المعلومة وينظمها
3: اليوم من, من من من من دار أبوه جاهز، بس أنت بتعمل الـ API اللي بدك إياها كستمايز لإلك. بمعنى آخر عم نشتغل اليوم وإن شاء الله قريبا رح نطلق عنه كستمر سيرفيس AI لأحد المؤسسات الكبيرة بالبلد. تعال اليوم خلينا نحكي انه في ناس بتتصل على رايا بتستفسر عن كذا، بدي اعمل اعلان، قديش بكلف الاعلان تبع الراديو، قديش بكلف اعلان كذا، اعلان كذا، اعلان كذا الى اخره. انهم يجوا يسالوك كل هاي الاسئله، طب انا بعلم الاي اي اجابات كل هاي الاسئله وبعمل له ليرنينج وبعمل له كيو اي تمام، وبطلع بالاخر خليه هو يحكي مع الناس، خلص ليش اجيب حدا من التيم يعمل هاي الخدمه administration، لأن أنا بدي إياك غير إيديو برو تطلع على أنه في عنا 92 مليون وظيفة من هون ل 2030 راح تنتهي، وفي عنا 132 مليون وظيفة راح تيجي. برجع بحكي أنه ثورة الذكاء الاصطناعي هي نفسها ثورة الكهرباء، زي ما في ملايين الوظائف انتهت لما اجت الكهرباء، في اجت ملايين الوظائف بعد الكهرباء. كوبي بيست عن الذكاء الاصطناعي، كتير مهام احنا عم نعملها اليوم الاي اي بيعملها. طب احنا شو نعمل؟ احنا راح جاينا كتير وظائف، بس اكثر الوظائف راح تكون تعتمد على التحليل الموجود في دماغنا اولا، واكثر الوظائف راح تعتمد على الزراعه والاشياء اللي فيها اكل، وهذا لانه الناس راح تضلها تاكل. واذا بدك وظيفه استثماريه ضخمه راح تكون من هون ل 2030 الدليفري، لحد ما يجي الروبوتات هم اللي يصيروا يوصلوا.
2: رسالتك للشباب اليوم، لأنه احنا اليوم صعب. يعني في معضلة كتير كبيرة فيما يتعلق في العمل وفرص العمل بالواقع الفلسطيني اليوم، التحديات عندنا كتير كبيرة، ولكن في فرص زي ما حكيت، يعني فكرة الفرص الموجودة مليان فرص.
3: yes.
2: حبيت هاي الفكرة جدا. yes. صيد.
3: صيد
2: رسالتك للشباب،
3: رسالتي للشباب انه اليوم الاقتصاد الرقمي هو رقم واحد على مستوى العالم، هو الاستثمار السريع، هو الاستثمار الاول، هو الرؤية العالمية كلها. من هون ل 2030 في فرص ضخمة، بعد 2030 أنا ما بعرف شو رح يصير، لأنه إذا دخل الـ VR ودخل الـ AR كثير أمور، هو رح يدخل، يعني إحنا كي لسه على AI VR و AR و MR، إذا هدول دخلوا مع الـ AI مشكلة كتير كبيرة. فأنا اليوم بحكي لك بغض النظر عن عمرك، بغض النظر شو عم تدرس، بغض النظر وين أنت موجود، مش مهم، عندك إنترنت اوكي خلص تمام بكفي معك موبايل خلص بكفي. ما العلم انه راح نتحاسب انا وياك على هاي النقطه لما تتفاجأ بانه ما ضلش موبايلات في الدنيا. هاي الموبايل إشي قديم.
2: أنا سمعت منك وكان نفسي أسألك عنها بس خليها
3: مرات جاي.
2: لمرات جاي لقدام.
3: بس خليني أرجع أحكي لهم آخر شغلة. معلش إحنا تجاوزنا الوقت للبرنامج. شبابنا أولادنا أبنائنا بغض النظر قديش عمرك ما تستنى تتخرج ما تستنى الجامعة ما تستنى المدرسة ما تستنى أي شيء. إذا عندك وقت ابحث اتعلم اقرأ. الذكاء الاصطناعي مش راح يأخذ وظيفتك، اللي راح يأخذ وظيفتك هو اللي بيفهم بالذكاء.

0: بتمنى انا نعم. كنت حابب بس نعم. انت روحت كتير بيرسونال
1: بس
0: شكرا.
1: في مساحه لا باس فيها لازم نتحدث فيها عن موضوع الاي اي ونحكي كمان عن الاي برو اكثر يمكن, بس على الاي اي تحديدا, وانه هل احنا كمان نمتلك المعرفه اللي ممكن ننقلها لحدا من شبابنا على الاي اي ولا ما عندناش. انا صراحه بسمع من الناس ما عندناش حدا بفهم في الاي اي.
0: مليان مليان مليان في ناس تفهم بالاي اي, في اللي منهم جاهز انه يتبرع ويوعي, وفي منهم اللي بيقول لك انا هذا بزنس بديش حدا يعرف عنه.
1: يعني بس كل واحد الناس راح تعرف عنه,
0: كل واحد حقه. بس نعم. تعرف بدري ولا تعرف متأخر؟
1: هاي هون اللي بتفرق.
0: هون اللي بتفرق.
1: هون اللي بتفرق.
0: وفي أشياء خطرة لازم ننتبه لها, إنه اليوم إذا تركنا أبنائنا يعتمدوا على الذكاء الاصطناعي بمعلوماتهم, فإحنا هون نخاف على هويتنا الوطنية بغض النظر إحنا من أي دولة. لأنه إذا اليوم ابنك صار يشوف تشات جي بي تي هو وسيلة الكوميونيكيشن وهو مصدر المعلومة وهو الأساس ولا جيميناي ولا كل هاي المنصات,
1: مشكلة.
0: طب مين صاحبهم؟ مين اللي بيغذيهم؟ انت ممنوع يكون عندك جي بي يو في البلد, وانت ممنوع يكون عندك سيادة رقمية في البلد, مش بس انت لحالك كفلسطين وكمان 100 دولة معك في العالم. هدول معرضين على هويتهم انها تنطمس, وخاصة بنحكي عن مجتمعنا الفلسطيني 5.6 مليون 64% عمرهم اقل من 30 سنة وتقريبا 49% عمرهم اقل من 20 سنة. من عمر 0 لعمر 4 سنين, بحب اضلك هاي الجملة, من عمر 0 لعمر 4 سنين اليوم حسب الاحصائيات عددهم مليون.
1: نعم, وهذا رقم مخيف. انا بدي اشكرك جزيل الشكر سامر البتاوي الشاب والطموح, شكرا جزيلا لوجودك اليوم معنا. وانتم كمان اعزائي المستمعين المشاهدين متابعينا بودكاست ضيف الرايه, دائما انتظرونا في محتوى جديد وضيوف جدد, انتظرونا الاحد القادم ان شاء الله. ضلوا بخير, سلامات.
2: ضيف الرايه, حوار مهني وشخصي, جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون, نتعلم منهم, نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الإئتمان بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي، صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: مش بس لأنه وطني، لكن لأنه بيستحق جودة وإتقان وإصرار بيكبر يوم عن يوم. اختيارك للمنتج الوطني هو ثقة، والثقة بتصنع الفرق.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي. الجودة اختيار.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
4: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. حين ترتفع الكرة فوق الشبكة تبدأ الحكاية، حكاية لاعب فلسطيني آمن بأن الشغف يصنع المستحيل فحول موهبته إلى رحلة نجاح وإنجاز. في الملاعب المحلية كان حاضرا بقوة، يقاتل على كل نقطة ويقود فريقه نحو البطولات حتى أصبح اسمه علامة فارقة في عالم الكرة الطائرة الفلسطينية. نجمنا اليوم هو راني عصفور، لاعب المنتخب الوطني ونادي سنجل سابقا.
5: بدأت مسيرتي الرياضية من عمر 10 أعوام في فريق براعي نادي سنجل، ثم انتقلت فيما بعد إلى فريق الأشبال إلى أن التحقت في صفوف الفريق الأول. تم تحقيق إنجازات عديدة في بطولات محلية كبطولة الدوري والكأس والسوبر، وعلى صعيد الكرة الطائرة الشاطئية أيضا تم تحقيق إنجازات عديدة لنادي سنجل على مستوى الوطن طيلة الفترة السابقة.
4: بقميص منتخب فلسطين للكرة الطائرة حمل حلم الوطن إلى البطولات المختلفة وقدم أداء يعكس روح اللاعب الفلسطيني المليئة بالعزيمة والإصرار.
5: بدأ مشواري في المنتخبات من عام 2004 من خلال مشاركات عديدة على الصعيد العربي والإقليمي وتمثيل فلسطين بالكرة الطائرة الشاطئية، إلى أن انتقلت لمرحلة الاعتزال والتفرغ للتدريب في الأندية المحلية والمنتخبات الوطنية، والآن أحمل شهادة الدكتوراه ومحاضر دولي في هذه اللعبة. مشاركتي مع المنتخب الفلسطيني تمثل واجب ومهمة وطنية، ولنا الشرف في رفع اسم وعلم فلسطين في المحافل الرياضية الخارجية.
4: مسيرة لم تكتب بالصدفة، بل صنعت بالتعب والالتزام وحب الرياضة ليبقى راني عصفور نموذجا يحتذى به.
6: الساعة الآن 6:00 مساء.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتلك.

الجنادي إلنا كنا. العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان.

عدد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

Allah!

0: لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راي.بي.أس. الوطن في صفحة واحدة. راي.بي.أس. الساعة الآن 7:00 مساء.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: راي.بي.أس.
0: راي.بي.أس. بوابة الوطن. من أجلك أنت.
2: من أجلك أنت.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
0: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
5: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
0: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
6: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع راية.بي.أس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الفحوصات الدورية، ينصح بإجراء الفحوصات والفحوص الروتينية بانتظام، مثل فحص ضغط الدم وفحص السكر في الدم وفحص الثدي وفحص الكوليسترول، للكشف المبكر عن أي مشاكل صحية والحفاظ على الوقاية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يعالج كتابه هزيمته فكرة الهزيمة من زاوية إنسانية ونفسية لإيفلين سولا والصادر عام 23/20 ميلادي كيفية تسليط الضوء على اللحظات التي يشعر فيها الإنسان بالانكسار أو فقدان المعنى، سواء بسبب تجربة شخصية أو خيبة عاطفية أو تعثر في الحياة المهنية. ويركز الكتاب على أن الهزيمة ليست حدثا عابرا فقط، بل هي بمثابة حالة داخلية قد تؤثر في نظرة الإنسان لنفسه وللعالم من حوله. وتعتمد إيفلين سولا أسلوبا تأمليا قريبا من المشاعر اليومية، فتتناول الصراع بين الرغبة في الاستمرار وبين الإحساس بالتعب واليأس، وتوضح أن كثيرا من الناس إنما يخفون هزائمهم خلف مظاهر القوة، بينما تبقى آثارها حاضرة في الداخل على شكل خوف أو قلق أو فقدان للثقة. ويشير الكتاب إلى أهمية الاعتراف بالألم بدلا من الهروب منه، لأن مواجهة الحقيقة تمثل الخطوة الأولى نحو التعافي. ومن خلال مواقف وأفكار إنسانية متعددة تدعو الكاتبة إلى إعادة اكتشاف الذات والتصالح مع التجارب القاسية باعتبارها جزءا من رحلة النضج. الرسالة الأساسية للكتاب أن الإنسان لا يقاس بعدد انتصاراته، بل بقدرته على تجاوز لحظات الضعف وعدم السماح للهزيمة بأن تتحول إلى هوية دائمة. فحتى أكثر التجارب قسوة قد تحمل فرصة لإعادة بناء النفس بطريقة أكثر وعيا وقوة. باستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الصناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا.
2: رائع. Stand by for action.

0: واتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

محمد، صل وسلم على الحبيب محمد، كما تحب الحبيب محمدا. اللهم أفض علينا من فائض سيدنا محمد، واحشرنا يا ربنا في زمرة سيدنا محمد، وأجرنا يا ربنا من عذاب القبر وأهوال يوم القيامة ببركات سيدنا محمد، وأدخلنا ووالدينا الجنة بشفاعة سيدنا محمد، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليك يا رسول الله، أفضل وأزكى وأنمى وأعلى صلاة صلاها على أحد من أنبيائه وأصفيائه. أشهد يا رسول الله أنك قد بلغت ما أرسلت به، ونصحت أمتك، وعبدت ربك حتى أتاك اليقين، وكنت كما نعتك الله في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه وسماواته وأرضه عليك يا سيدي يا رسول الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا من سعدت به مرضعته السعدية بعد الشقاء، وأبدل الله شدتها بالرخاء، وقويت أتانها الضعيفة، ودرت شاتها العجفاء، وأتتك عندها ملائكة الله وأنت مع ابنها في الصحراء، فشقوا صدرك الشريف وحشوه إيمانا وحكمة، ووزنوك فرجحت على جميع الأمة، ولعلمهم بأن الله أولاك من فضله ما أولاك، قبلوا رأسك وقالوا: إنك لو تدري ما يراد بك يا حبيب الله لقرت عيناك. الصلاة والسلام عليك أيها الدر اليتيم الذي صانه الله بعد عبد الله بحرز عبد المطلب مدة من الزمان، ثم أحرزه أبو طالب فقام بحقوق الصيانة والأمانة والأمان، ولم يزل يتعاهدك بكمال الشفقة والرأفة والحنان حتى كان من ظهورك ما كان، وقامت بنصرتك الأكوان، وآمن بك الإنس والجان.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان المغرب.
1: الله أكبر الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عال.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
4: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. حين ترتفع الكرة فوق الشبكة تبدأ الحكاية، حكاية لاعب فلسطيني آمن بأن الشغف يصنع المستحيل فحول موهبته إلى رحلة نجاح وإنجاز. في الملاعب المحلية كان حاضرا بقوة يقاتل على كل نقطة ويقود فريقه نحو البطولات حتى أصبح اسمه علامة فارقة في عالم الكرة الطائرة الفلسطينية. نجمنا اليوم هو راني عصفور، لاعب المنتخب الوطني ونادي سنجل سابقا.
5: بدأت مسيرة الرياضية من عمر 10 أعوام في فريق براعي النادي سنجل، ثم انتقلت فيما بعد إلى فريق الأشبال إلى أن التحقت في صفوف الفريق الأول. تم تحقيق إنجازات عديدة في بطولات محلية كبطولة الدوري والكأس والسوبر، وعلى صعيد الكرة الطائرة الشرقية أيضا تم تحقيق إنجازات عديدة لنادي سنجل على مستوى الوطن طيلة الفترة السابقة.
4: بقميص منتخب فلسطين للكرة الطائرة حمل حلم الوطن إلى البطولات المختلفة وقدم أداء يعكس روح اللاعب الفلسطيني المليئة بالعزيمة والإصرار.
5: بدأ مشواري في المنتخبات من عام 2004 من خلال مشاركات عديدة على الصعيد العربي والإقليمي وتمثيل فلسطين بالكرة الطائرة الشرقية، إلى أن انتقلت لمرحلة الاعتزال والتفرغ للتدريب في الأندية المحلية والمنتخبات الوطنية، والآن أحمل شهادة الدكتوراه ومحاضر دولي في هذه اللعبة. مشاركتي مع المنتخب الفلسطيني تمثل واجب ومهمة وطنية، ولنا الشرف في رفع اسم وعلم فلسطين في المحافل الرياضية الخارجية.
4: مسيرة لم تكتب بالصدفة بل صنعت بالتعب والالتزام وحب الرياضة ليبقى راني عصفور نموذجا يحتذى به.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

0: أخبار فيديو عين على فلسطين والعالم رايا دوت نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 8 مساء.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
3: من

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: available.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
2: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
2: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
1: برعاية جوانب.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاقتصاد تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
4: هناك أكثر من 500 ثورة اقتصادية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.

عين على فلسطين والعالم. رايا.بي.إس. الساعة الآن 9:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: تغطية كاملة، تغطية كاملة، تغطية كاملة، بث متواصل، بث متواصل، إرسال شامل، نصلك أينما كنت في فلسطين، ونقدم لك باقورة أعمالنا. راية FM تسمعها في كل أنحاء فلسطين، ما يجعلنا ببساطة الإذاعة الأقوى.
2: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تصلح لي ببركتها الأقوال والأفعال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أحفظ بها من جميع السيئات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أعصم بها من جميع الشهوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أعاذ بها من كل الغفلات. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفوة الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عبد الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وسلم صلاة وسلاما يكونان بقدر عظمة الذات وآلك وصحبك والزوجات.

اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور.

القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

بمحمد، صل وسلم على الحبيب محمد، كما تحب الحبيب محمدا. اللهم أفض علينا من فائض سيدنا محمد، واحشرنا يا ربنا في زمرة سيدنا محمد، وأجرنا يا ربنا من عذاب القبر وأهوال يوم القيامة ببركات سيدنا محمد، وأدخلنا ووالدينا الجنة بشفاعة سيدنا محمد، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليك يا رسول الله أفضل وأزكى وأنمى وأعلى صلاة صلاها على أحد من أنبيائه وأصفيائه. أشهد يا رسول الله أنك قد بلغت ما أرسلت به، ونصحت أمتك، وعبدت ربك حتى أتاك اليقين، وكنت كما نعتك الله في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه وسماواته وأرضه عليك يا سيدي يا رسول الله.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الفحوصات الدورية، ينصح بإجراء الفحوصات والفحوص الروتينية بانتظام، مثل فحص ضغط الدم وفحص السكر في الدم وفحص الثدي وفحص الكوليسترول للكشف المبكر عن أي مشاكل صحية والحفاظ على الوقاية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صوتها عالٍ،

0: لإعلاناتكم على رايا اف ام اتصل على 0599929995 0599929995.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يعالج كتابه هزيمته فكرة الهزيمة من زاوية إنسانية ونفسية لإيفلين سولا والصادر عام 23/20/1000 ميلادي، كيفية تسليط الضوء على اللحظات التي يشعر فيها الإنسان بالانكسار أو فقدان المعنى، سواء بسبب تجربة شخصية أو خيبة عاطفية أو تعثر في الحياة المهنية. ويركز الكتاب على أن الهزيمة ليست حدثا عابرا فقط، بل هي بمثابة حالة داخلية قد تؤثر في نظرة الإنسان لنفسه وللعالم من حوله. وتعتمد إيفلين سولا أسلوبا تأمليا قريبا من المشاعر اليومية، فتتناول الصراع بين الرغبة في الاستمرار وبين الإحساس بالتعب واليأس، وتوضح أن كثيرا من الناس إنما يخفون هزائمهم خلف مظاهر القوة، بينما تبقى آثارها حاضرة في الداخل على شكل خوف أو قلق أو فقدان للثقة. ويشير الكتاب إلى أهمية الاعتراف بالألم بدلا من الهروب منه، لأن مواجهة الحقيقة تمثل الخطوة الأولى نحو التعافي. ومن خلال مواقف وأفكار إنسانية متعددة تدعو الكاتبة إلى إعادة اكتشاف الذات والتصالح مع التجارب القاسية باعتبارها جزءا من رحلة النضج. الرسالة الأساسية للكتاب أن الإنسان لا يقاس بعدد انتصاراته، بل بقدرته على تجاوز لحظات الضعف وعدم السماح للهزيمة بأن تتحول إلى هوية دائمة. فحتى أكثر التجارب قسوة قد تحمل فرصة لإعادة بناء النفس بطريقة أكثر وعيا وقوة. باستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الصناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. حين ترتفع الكرة فوق الشبكة تبدأ الحكاية، حكاية لاعب فلسطيني آمن بأن الشغف يصنع المستحيل فحول موهبته إلى رحلة نجاح وإنجاز. في الملاعب المحلية كان حاضرا بقوة، يقاتل على كل نقطة ويقود فريقه نحو البطولات، حتى أصبح اسمه علامة فارقة في عالم الكرة الطائرة الفلسطينية. نجمنا اليوم هو راني عصفور، لاعب المنتخب الوطني ونادي سنجل سابقا.
3: بدأت مسيرتي الرياضية من عمر 10 أعوام في فريق براعم نادي سنجل، ثم انتقلت فيما بعد إلى فريق الأشبال إلى أن التحقت في صفوف الفريق الأول. تم تحقيق إنجازات عديدة في بطولات محلية كبطولة الدوري والكأس والسوبر، وعلى صعيد الكرة الطائرة الشرقية أيضا تم تحقيق إنجازات عديدة لنادي سنجل على مستوى الوطن طيلة الفترة السابقة.
2: بقميص منتخب فلسطين للكرة الطائرة حمل حلم الوطن إلى البطولات المختلفة، وقدم أداء يعكس روح اللاعب الفلسطيني المليئة بالعزيمة والإصرار.
3: بدأ مشواري في المنتخبات من عام 2004 من خلال مشاركات عديدة على الصعيد العربي والإقليمي وتمثيل فلسطين بالكرة الطائرة الشاطية، إلى أن انتقلت لمرحلة الاعتزال والتفرغ للتدريب في الأندية المحلية والمنتخبات الوطنية، والآن أحمل شهادة الدكتوراه ومحاضر دولي في هذه اللعبة. مشاركتي مع المنتخب الفلسطيني تمثل واجب ومهمة وطنية، ولنا الشرف في رفع اسم وعلم فلسطين في المحافل الرياضية الخارجية.
2: مسيرة لم تكتب بالصدفة، بل صنعت بالتعب والالتزام وحب الرياضة ليبقى راني عصفور نموذجا يحتذى به.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعد لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 10:00 مساء.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعب؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها

إعلاناتكم على رايا أف أم. اتصل على 0599929995 0599929995.

0: بلبجن روح بغيباتك متحن بتنده.
1: الساعة الآن 11:00 مساء.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا.
3: Stand by for action.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي إس.

اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

الحب سقليها أما قلبي تنسني تخمرت الحب

اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.